إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله

بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم.

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن

أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ضيفة مميزة جميلة، معنا اليوم ألين بنت ماجد بن علي السعيدي. ألين تبارك الله مبدعة في القراءة وكذلك أيضاً في التحدث، فهي حاصلة على المركز الأول في مسابقة تحدث كي أراك لعام 2024، والمركز الثاني في كتابة القصة القصيرة على مستوى محافظة شمال الباطنة، وكذلك لها مشاركات في مسابقة نجم القراءة ذلك في عام 2025 ومسابقات أخرى أيضاً في عالم القراءة والكتابة. نتحدث مع ألين إذن في هذا اليوم الجميل.

0: سلام الله عليك ألين.
1: عليكم السلام، كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير وعافية، وأنت كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: من وين جاي اليوم؟
1: من صحن.
0: كيف كان الطريق؟
1: جميل.
0: كان الطريق جميل، الطريق إلى مسقط دائما جميل. ألين أنت الآن في الصف الرابع صحيح؟
1: صحيح، أنا في الصف الرابع.
0: ما شاء الله، من متى بديتي تقرأي كذا؟
1: من لما كنت صغيرة كانت أمي تحكي لي قصص وصرت أتعلم منها وصرت أحب في القصص كثير.
0: تحب القصص كثير، تقرأي يعني كثير أكثر شيء قصص ولا كتب ولا إيش تميلي للقراءة؟
1: أحب أقرأ كتب.
0: كتب يعني متنوعة ما بس قصص.
1: أيوة.
0: وكثير من الكتب قرأتي حتى الآن، أنت صف الرابع ما شاء الله الحين.
1: نعم أنا قارئة لكثير من الكتب، حافظة الكثير من الكتب.
0: قصص، الله ما شاء الله. إذن أنت ما شاء الله اللي يجي يسمعك ألين ما رح يشعر بالملل، لأن ما شاء الله تكلمي عن كل مرة كتاب وعن كل مرة قصة، صحيح؟
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم الآن عن مشاركتك في مسابقة تحدث كي أراك، كيف كانت هذه المشاركة بداية؟ من رشحك وكيف كان التنافس أيضا؟
1: كان بالبداية صعب، كنت خايفة أني أواجه الجمهور، لكن لما شفت أن المحكمين فيهم ابتسامة يشجعونا صرت متشجعة، صرت أحب إلقاء الخطابة.
0: الله الله جميل جدا. إذن هذه المسابقة تحدث كي أراك يتسابق فيها الكثير من الأطفال واليافعين أيضا من مختلف محافظات السلطنة، يعني ما شعرتي بالمنافسة الشديدة منهم؟ كيف كانت أيضا استعداداتك النفسية قبل ما تصعدي للمسرح؟
1: تقريبا كانوا 5000 طفل وأنا ترشحت من 5 اللي بيفوزوا بيوصلوا للنهائيات.
0: ما شاء الله.
1: في البداية كنت خايفة لأني أول واحدة ما بلحق أتدرب في الانتظار، كنت خايفة واجد. وكما ذكرت لكم واجد كان المحكمين طيبين وعندهم ابتسامة.
0: ما شاء الله، إذن هذه الابتسامة في المحكمين أسهمت أن كذا تخليش تشعري بارتياح وأديتي بالشكل الجميل، لذلك حستي على المركز الأول ما شاء الله في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: ألين خلينا أسألك، تتذكري الخطاب اللي شاركتي فيه في هذه المسابقة؟
1: نعم.
0: وش كان؟ كان عن أي المواضيع وكيف كان؟
1: كان عن موضوع الشجرة. بقول حل لكم. شجرة شجرة اغرس شجرة، تخضر الأرض وتبتسم، تصفو الدنيا يحلو النسم. مرحبا بأصدقاء الطبيعة الخضراء، وأهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ سأخبركم بسر بسيط جدا، ومتأكدة بأن سري لن يخرج من هذه القاعة. معكم ألين التي تحب الأشجار كثيرا، وإن خيرتني عائلتي بين حديقة ألعاب ومنتجع طبيعي فاختياري يكون للطبيعة بلا شك.
0: الله، طبيعة، إذا أنت من الناصرين محبي الطبيعة. هذا كان جزء من الكلمة اللي قدمتيها عن الأشجار والطبيعة. أنا أيضا شدني ما شاء الله حماسك في الإلقاء وأيضا نبرات الصوت وتغيرها. بعض المواضع تتطلب أن الواحد كذا يسوي مثلا تركيز على كلمة معينة. مين دربش ألين ما شاء الله؟
1: دربني أمي وكل عائلة تشجعني أني أتدرب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذه مسابقة جميلة تثبتين فيها مهارتك في التحدث. مشاركات أخرى في ذات المجال اللي هي الخطابة للإلقاء، تحبي دائما تشاركي في المدرسة في أماكن معينة، محافل شاركتي فيها؟
1: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات وأشارك في معرض الكتاب في مسقط ركن الطفل.
0: الله ما شاء الله، إذن ركن الطفل من الأركان المميزة دائما في يعني معرض مسقط الدولي للكتاب، وما شاء الله تفاعل دائما رائع. يعني أنت خلاص كل معرض تحرص أن تكوني موجودة.
1: نعم.
0: تكوني مشاركة رائعة يا ألين. إذن إن شاء الله المعرض القادم ليس ببعيد، بحضر إن شاء الله وسلم عليش لاحقا، وممكن نسولف عن بعض القصص الجميلة هناك في معرض مسقط الدولي للكتاب. عندما فزتي بالمركز الأول في تحدث كي أراك، كنت متوقع أنك تفوزي بالمركز الأول؟
1: لا، كنت أحسب أن المنافسين قويين وأن أنا كنت مرتجفة وخايف. خايفة بس تشجعت لما شفت كل الجمهور يصفق بقوة.
0: يا سلام يا سلام.
1: أيضا
0: إذا بعض الناس إنزين يخوفهم موضوع الجمهور وكل حد يعني كذا مدقق على تفاصيلك وكذا، أنت كيف تتعاملي مع الخوف في المسرح؟
1: أتشجع أن أشوف عائلتي تشجعني وأن كل الناس حلهم ابتسامة، فهذا يعطيني طاقة.
0: الله الله عليك يا ألين، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن عزيزنا المستمع، نحن نواصل هذا الحديث الجميل مع القارئة المميزة ألين السعيدي. ألين، أيضا هناك مشاركة أخرى لك في مجال القراءة، هي مسابقة نجم القراءة لعام 2025، حدثين عن هذه المشاركة.
1: شاركت في مسابقة أقرأ القصص ولخصهن وأحيانا أتعلم إيش هذه القصص، إيش نوعيتها، هذا إيش، هذا الكتاب إيش، وألخصها وإذا عندي عنوان مناسب لها أكثر.
0: يعني هي ما فقط قراءة وإنما تلخيص للقصص واستخلاص لأبرز المعاني والعبر.
1: نعم.
0: فيها إيش تذكري من القصص اللي شاركتي فيها في مسابقة نجم القراءة؟
1: سنجوب المغرور، سنجوب السارق.
0: هذه أكثر قصة يمكن تتذكريها مشاركة فيها في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: إذن أنت محبة لقراءة وتلخيص أيضا القصص، في قصة كذا تشاركي فيها مع مستمعنا العزيز يسمعها منك؟
1: نعم. عنوانها سلحوف الملقوف. كان صوت بطن سلحوف الجائع عاليا، لقد منعه خوفه من الخروج من قشرة البيض، فظل جالسا يتأمل البحر وكائناته. أما إخوته فيسبحون في البحر ويبحثون عن طعام، فيرتفع صوت بطنه قرر. ولما شاهد سلحوف طفلا يقترب بكيس ممتلئ بالأوساخ، قال في نفسه وأخيرا جاء الطعام. لكن عندما أسرع إخوته إلى الكيس اختنقوا بالكيس، فجاء رجل طيب وأخذهم إلى البيطري وظل سلحوف وحيدا. وحينها قال سلحوف سأذهب إلى البحر وسأجد طعامي كالأبطال. وفجأة جاء نورس كبير، فقال له سلحوف ما رأيك أيها النورس أن نتعاون معا وأن تقاسمني طعامك، وسنذهب في مكان نعيش فيه بلا أخطار. وعندما طارا معا رأى سلحوف بقعة نظيفة، وعندها عمل النورس وسلحوف أن يجدوا الكائنات البحرية، دولفين، حوت، أخطبوط، سلاحف بحرية. وحينها رأى سلحوف إخوته فجاد اللعب وطاب الغناء.
0: الله الله، جميلة هذه الحكاية. انتهت الحكاية؟
1: نعم.
0: جميلة جدا يا ألين، رائعة. إذن ألين، من حبك للحكايات أيضا تعلمتي كتابة القصص، صحيح؟
1: نعم.
0: كتابة القصص، الكتابة مهارة مختلفة عن القراءة، صح؟ أن القراءة تعزز أن الواحد يقدر يكتب بعدين لأنه يتخيل أكثر، صح؟ يتعرف.
1: نعم.
0: على شخصيات، ولكن الكتابة أيضا فيها كثير من التفاصيل. كلمينا عن يعني حبك لكتابة القصص، وأيضا أنك لما تكتبي تشاركي هذه القصص للأشخاص اللي تحبيهم.
1: أنا كنت أشارك قصص اللي أكتبها مع أمي لأنها هي دائما تساعدني وتعطيني أفكار. فواجد يعني ألفت قصص، مثلا ليلى والروبوت الذكي ووردة وأمها.
0: هذه بعض العناوين.
1: نعم.
0: ما بشكلش أنت متحفظة، ما بتخبرينا عن قصصش، لأن لما كنت أسأل عزيزي المستمع ألين قبل ما نبدأ التسجيل قالت لي بعدني ما نشرت القصص، يعني عندها خطة لنشر عدد من القصص فهي
1: نعم.
0: حتى متحفظة على العناوين اللي بتشاركنا إياهم. طيب أنا بتطمع وبقولش أن نحن نريد واحدة من هذه القصص يا ألين، لأنك كنت مشاركة في مسابقة لكتابة القصة القصيرة وفزتي بالمركز الثاني على مستوى محافظة شمال باطنة. نحن نريد هذه القصة اللي خلاص عاد منشورة وفزتي عنها.
1: بحكي لكم عن قصة ليلى والروبوت الذكي. ليلى اشترى لها أبوها جهاز لوحي جديد، فضغطت زرا لم تعرف، فتحولت غرفتها إلى زجاج، وجاء أمامها روبوت قال لها مرحبا في عالم التكنولوجيا. رأت ليلى سيارات تطير والطلاب يستخدمون نظارات واقع افتراضية.
0: نظارات الواقع الافتراضي. وبعدين
1: وفجأة رن جرس الإنذار، فقال الروبوت يا إلهي إن جهاز الإنذار يرن. وعندما ذهبوا رأوا أن هناك مشكلة، لكن ليلى كانت خائفة أن لا تقدر أن تحل هذه المشكلة، لكن حلتها بذكائها وفطنتها. وفجأة استيقظت ورأت أنه كان حلما جميلا.
0: هذه كان جزء من القصة ولا خلاص خلصت كذا القصة انتهت؟
1: خلصت.
0: يعني ما شاء الله كذا نلمح أن فعليا الروبوت والذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا، حتى كتابة القصص. لين استلهمت قصتها من وجود روبوت. تحبي الروبوتات أنت؟
1: نعم.
0: يعني تقرأي عنها كثير؟ بتكتبي قصص زيادة عن الروبوت؟ والله هذا الزمن زمن الروبوت. بنشوف تقولكم ألين ربما تؤلف قصص جديدة مرتبطة بالروبوت. كذلك ألين عزيزتي أنت مواصلة مشوارك في مجال القراءة، ومن المدرسة أيضا هناك اهتمام مستمر بهذه الموهبة المميزة. أنت الآن بصدد مسابقة جديدة صح تشاركي فيها في
1: صحيح.
0: عالم القراءة، ما هذه المسابقة؟
1: الدراسة الدولية بيرلز.
0: بيرلز هي نعم هي دراسة دولية. إذن بيرلز دراسة عالمية تجرى كل 5 سنوات، معنية بقياس مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي بالتحديد. وجميل أن مدارس سلطنة عمان تشارك في هذه الدراسات العالمية. إن شاء الله يا رب يا ألين تمثلي سلطنة عمان وتمثلي الطفل العماني القارئ خير تمثيل
1: إن شاء الله تعالى.
0: حديث شيق وجميل مع ضيفتنا ألين بنت ماجد السعيدي وحديثها عن القراءة وكتابة القصص. أختم معك هذا اللقاء ألين بكلمة توجهينها لكل من يستمع إلينا من أصدقائنا الأطفال أو حتى اليافعين، كلمة كذا معنية مثلا بحب القراءة، بحب أيضا مواصلة المواهب لنيل المراكز الأولى كما تفعلين دائما.
1: أنا أنصحهم أن لما يكون عندهم مواهب ما يقولوا إن هذا شيء صعب، وما ينتظروا إنهم يكونوا بالجاهزية 100%. لازم يتحركوا وينموا مهاراتهم في القراءة، الكتابة، الرسم.
0: الله، إذن بهذه
1: إلقاء الخطابة
0: بهذه الكلمات الملهمة الجميلة نختم حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. ثم عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنعيد طلاء المنظومة الشمسية بأكملها ونبدل مصدر الضوء والحياة الذي ألفناه منذ بدء الخليقة. ماذا لو كانت الشمس زرقاء اللون بدلا من صفراء؟ كيف سيتغير نور النهار؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما نستبدل الدفء الذهبي بتوهج نيلي خاطف؟
2: هذه الفرضية البصرية تجعلنا ندخل في عالم شبيه بالقصص الأسطورية، حيث نستيقظ صباحاً لنرى أفقاً مصبوغاً باللون الأزرق العميق وأشعة فسفورية تنعكس على جبالنا وبحارنا. ولكن علمياً وفلكياً، النجم الأزرق ليس مجرد لون جميل، بل هو يعني تحولاً حرارياً وإشعاعياً طاغياً يجعل علم الأحياء والفيزياء في حالة استنفار كامل.
1: صحيح جداً، فالنجوم الزرقاء في الفضاء هي الأعلى حرارة على الإطلاق وتعرف بشدة طاقتها. شمسنا الصفراء الحالية تبلغ حرارة سطحها حوالي 6000 درجة مئوية، أما لو تحولت إلى نجم أزرق فإن حرارتها ستقفز لتجاوز 20000 درجة. هذا الارتفاع المهول يعني أن كوكب الأرض سيتعرض لموجات حارة قاتلة قد تؤدي إلى تبخر المحيطات لو بقيت في مكانها الحالي.
2: هذا رهيب فيزيائيا، ولكي نضمن بقاء الأرض صالحة للحياة في هذه الفرضية يجب أن ندفع بالكوكب بعيدا جدا في المدار ليصبح في منطقة باردة تعتدل فيها هذه الطاقة الزرقاء. وحتى لو اعتدلت الحرارة فإن طبيعة الضوء ستكون مختلفة، فالنجوم الزرقاء تفرز كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة، مما يتطلب غلافا جويا خاصا جدا وطبقة أوزون أكثر كثافة بملايين المرات لحماية الحياة.
0: ماذا لو؟
1: ولننتقل إلى عالم النبات والزراعة، إذ ستشهد عملية البناء الضوئي ثورة لونية كبرى. الأوراق الخضراء للأشجار تعتمد على امتصاص الضوء الأحمر والأزرق من الشمس الصفراء، ولكن في عالم الشمس الزرقاء ستضطر النباتات لتعديل أصباغها لتحمي نفسها من الطاقة العالية. ستختفي الغابات الخضراء تماماً وتتحول طبيعة الأرض إلى ألوان داكنة مثل الرمادي الداكن أو الأسود لامتصاص هذا النور العنيف دون أن تحترق خلاياها.
2: مشهد الغابات السوداء يبدو غريبا جدا، وماذا عن أعيننا وبشرتنا نحن البشر؟ عين الإنسان ستتطور لتتكافأ مع هذا الطيف الجديد، وستصبح رؤيتنا للألوان مختلفة، حيث سيكون اللون الأزرق هو اللون الطبيعي الرتيب، بينما تصبح الألوان الحارة مثل الأحمر والأصفر نادرة ومثيرة. أما بشرة الإنسان فتحتاج إلى كميات ضخمة من صبغة الميلانين لمقاومة الإشعاع، مما يعني أن البشرية ستمتلك جلوداً داكنة جداً كدرع بيولوجي حتمي.
1: ومن الناحية الفلكية المحضة فإن عمر هذا العالم سيكون قصيراً للغاية. النجوم الصفراء مثل شمسنا تعيش لمليارات السنين بهدوء واستقرار، مما سمح للحضارة البشرية أن تنشأ وتتطور. أما النجوم الزرقاء العملاقة فهي تموت شابة، إذ تستهلك وقودها النووي بسرعة جنونية وتنفجر في نهاية المطاف بما يسمى السوبرنوفا خلال مئات الملايين من السنين فقط، وهي فترة غير كافية لبناء كوكب مستقر.
2: سبحان الله، حينما نجمع هذه الحقائق الفيزيائية نكتشف عمق الآية الكونية في نعمة الشمس الصفراء. لقد منحنا الله نجما هادئا دافئا ومستقرا يعطينا النور دون دمار، ويمنحنا الزمن الكافي لنعيش ونتفكر ونبني الحضارات على مدى عصور طويلة. لولا هذا الاعتدال الذهبي في طاقتها لما كان لنا وجود نتحاور به اليوم.
1: بالتأكيد، فالذهب الشمسي الذي يملأ نهارنا هو لون الرحمة الكونية. نحن ننظر إلى الشروق كل يوم بيقين، ونعلم أن هذا الدفء المنساب بأناقة بين أغصان الشجر هو المعيار الذي صنعت به الحياة بكل تفاصيلها الدقيقة، مما يجعلنا نعيد النظر إلى النهار العادي بعين الشكر.
2: كلمات تدعو للتأمل العميق في بديع صنع الخالق نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنحمد الله على كل شعاع دافئ يغمر كوكبنا بالأمان والاستقرار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم الأضواء الزرقاء قد جددت تقديركم لنعمة النهار الذهبي. نلتقي بكم في حلقة جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة أو كنا برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب وتأثيراتها الحقيقية على سهل الظفار أو السهل الممتد من غرب ولاية صلالة إلى شرق ولاية مرباط أو إلى غرب ولاية مرباط، لأنه بوصوله إلى شبه جزيرة مرباط يختفي الخريف إلى حد ما. صلالة هذه المنطقة الطرفية في طرفات في محافظة ظفار، يعني تتجلى فيها ظروف مناخية مختلفة جدا سواء أثناء فصل الخريف أو أثناء فصل الشتاء. شبه جزيرة مرباط منطقة جميلة جدا ويحتاج لها قراءة خاصة تتفرد تماما، تتأثر بالخريف بشكل ما، لكن عندها تفاصيلها الخاصة، خاصة أنها تتكئ على جبل سمحان العظيم. هذا الجبل اللي يرتفع إلى أكثر من 1670 متر شمال ولاية مرباط، وهذا الجبل أيضا يفوق سحب

0: قبل الخريف بأكثر من 700 متر. لذلك عندما تصل إلى القمم الغربية من جبل سمحان تتفرج على سحب الخريف وهي تقطر خيرا ونعمة وبركة على جبال ظفار. فهذا بالنسبة لشبه جزيرة مرباط. أما سحب الخريف القادمة من بحر العرب تؤثر على السهل بشكل أو بآخر، وإن كان التأثير قليل لكن خلال 3 أشهر من نهاية شهر يونيو إلى نهاية شهر سبتمبر يتأثر السهل أحيانا بأمطار غزيرة فتنتشر أعشاب ثات جميلة جدا. هذه الأعشاب تسمى ليبد أيضا في سلطنة عمان، في بعض مواقع سلطنة عمان الليبد الأمريكي منتشر، والليبد المزروع في المزارع منتشر. أصناف مختلفة من الليبد منتشرة وله قيمة رعوية عالية جدا، وهو من النباتات المعمرة، معمرة لأنه لا يموت، يتجذر من جديد، وهو بالمناسبة من النباتات الجميلة جدا لاستخدامه في مكافحة الأنواع الغازية. لأنه عندما يسيطر على 5×5 سنتي مثلا أو 10×10 سنتي يزيد سيطرته على المكان ولا يفقده إطلاقا، فيظل متمسك في موقعه. عندما يزداد عليه الرعي يتخلص من الجزء الخضري ويظل الجزء الجذري موجود. مع النسمات الأولى من أمطار الخريف يبدأ بالاستعداد للنمو والازدهار مع فصل الخريف، وينتشر بكثافة مميزة جدا في سهل صلالة وفي سهل طاقة وفي سهل مرباط. خاصة في السنوات القليلة الماضية ظهر بكثافة جدا في شمال ولاية صلالة في السهل قبل الجبل، كان بأعداد مفاجئة، وتم جمع كميات هائلة من البذور الليبد المحلي أو آثات، وتم نثره أيضا في مواقع مناسبة من قبل الكثير من الجهات المختصة، سواء كانت هيئة البيئة أو بلدية ظفار أو اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم أو وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. كذلك ساهمت بنثر مجموعة من هذه البذور في مناطق معينة بعد أن تم إزالة منها بعض المخلفات. هكذا هي سحب الخريف تأتي إلى السهل فتغير هذا اللون الرمادي مع المحاولات المتكررة إلى لون أخضر من الأعشاب المحلية. ثم عندما تصطدم بأقدام الجبل يبدأ كمية الأمطار تزيد، لأنه ارتفعت قليلا وصلت إلى 150 متر، 180 متر، فتظهر معنا أشجار السرح الجميلة جدا. وهذه الأشجار السرح وأشجار السنير تنمو فقط في هذه المنطقة القريبة من الأنشطة البشرية، لذلك هي مهددة بالانقراض لأنها لا تنمو في قلب الجبل إلا نادرا. هذه المنطقة الفاصلة بين السهل وبين الجبل هي المنطقة المناسبة لأشجار السنير البوسيكا أرابيكا أو أشجار السرح، يعني وهما نوعين مختلفين تماما لكن يتشابه في المظلة العلوية. وللأسف الشديد أيضا أشجار السنير تتعرض لآثار سلبية جدا من السياحة، لأنه صارت في أنشطة مقلقة جدا بالتسلق على هذه الأشجار والجلوس على قممها، ويعني أحدثت نوع من الأهازيج وصارت ترند معين في فترة زمنية معينة. وتحاول جهات الاختصاص حماية هذه الأشجار اللي أعمارها من 400 سنة 500 سنة 300 سنة 850 سنة، أشجار معمرة جدا تحتاج إلى وقت طويل، يعني تاريخ مر على هذه الشجرة، يعني قرون حضارة بشرية، أتت أمم واختفت أمم وحدثت يعني الكثير من الأنشطة البشرية والتفاصيل المناخية والتاريخية والأحداث العظيمة على كوكب الأرض، لكن هذه الأشجار لا زالت موجودة من ذاك الزمان إلى اليوم، والمحافظة عليها واجب وطني وواجب قومي وواجب يعني على كل مواطن وسائح وزائر لهذه المنطقة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج نستعرض في تاريخ مجان القديم، يعني منذ بداية الحياة ونشوء الكائنات إلى بداية ظهور الإسلام، فترة طويلة جدا وفترة حافلة بكثير من المنجزات وكثير من الأعمال. وبرنامجنا طبعا شامل مجالات مختلفة ومتنوعة، منها المجال السياسي والعسكري والتجاري والملاحي والزراعي والصناعي وغيرها، ومنها تسلسل الأحداث التاريخية في مجان. طبعا الحلقات الأخيرة تكلمنا فيها عن صناعة السفن وعن الملاحة، ونواصل في الحلقة هذه بإذن الله تعالى حديثنا عن صناعة السفن والملاحة في مجان. منذ 3400 قبل الميلاد ظهر فخار في موقع في رأس الحمراء، وهو طبعا عبارة عن إناء كامل وكسر، وكلاهما الإناء والكسر كان مستوردا. الإناء ينتمي إلى نوعين من الفخار الرمادي المصقول الذي بدأ إنتاجه في تلك الفترة في جنوب إيران، بينما جاءت الكسر الأخرى من الفخار من وادي الرافدين. يعني هذه المنتجات اللي عثر عليها في رأس الحمراء بالقرم في مسقط تعود إلى بلاد الرافدين وإلى بلاد فارس الآنية اللي عثر عليها منذ 3400 قبل الميلاد، وهي طبعا أول دليل على وجود تبادل تجاري وحضاري بين مجان وبين دول المنطقة وحضارات المنطقة في تلك الفترة. وكانت هناك اتصالات عبر البحر بين مجان وتلك المناطق، طبعا مضيق عن طريق مضيق هرمز، وطبعا الجزر العديدة على الجانب الشرقي للخليج العربي هي تسهل أيضا عملية الوصول بين يعني بين ضفة شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس. وطبعا الإناء الرمادي اللي أثر عليه في رأس الحمراء هو أول دليل على تلك الصلاة والاتصالات المباشرة بين مجان وبلاد فارس. طبعا تم تحليل محتواه، فقد احتوى على طبقة من القطران تم تحليلها وتبين أنها تتكون من القار. الإناء اللي أثر عليه في الحمراء بمسقط وجد فيه قار، وهو طبعا أول دليل على وجود القار في مجان، وهذا القار أيضا تم تحليله، وأثبتت تحليلات القار أنه جلب من شمال وادي الرافدين، أي أن القار الموجود في الإناء كان قار مستورد من بلاد الرافدين، والإناء من بلاد فارس، وإناء آخر أيضا من بلاد الرافدين، مما يدل على طبعا التواصل الحضاري بين مجان وبين بلاد الرافدين وبلاد فارس منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا قوارب القصب كانت تستخدم في الخليج العربي منذ الألف الخامس قبل الميلاد، كما أن تصنيع القارب من القصب مكسوب بالقار قد يكون أيضا شائعا في موقع رأس الحمراء في تلك الفترة. يعني القوارب وصناعة القوارب وتغليفها بالقار كان موجود داخل الجزيرة العربية، يعني شبه الجزيرة العربية في الخليج العربي منذ الألف الخامس قبل الميلاد. متى ظهر أول استخدام للقار في بحر عمان وبحر العرب؟ ظهر منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا بحلول النصف الثاني من الألف الرابع طبعا بدأ النشاط البشري في مجان في منتصف الألف الأخير الرابع ما قبل الميلاد، يعني في تلك الفترة وبحلول النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد كانت جماعات المجانية قد أقرت حياة الرعي على نطاق واسع، وقامت بتطوير مهنة الصيد. يعني بدأت مهنة الصيد تتطور في نهاية الألفية الرابعة. كيف تطورت؟ طبعا تطورت القدرات الملاحية، وأيضا تطورت في أن كان بدأ الإنسان يتجه إلى أعالي البحار للصيد، وقد يكون أيضا السفر أيضا. وتستطيع القوارب المتجهة من مجان أن تمخر عباب البحر من الموانئ الواقعة حول رأس الحد في فصل الربيع بمساعدة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، والمسافة التي تقطعها لتصل إلى مراسي ران في بلاد كيتش أو أقصى غرب الأراضي الساحلية تستغرق نحو 10 إلى 12 يوم. يعني الرحلات البحرية اللي كانت تتجه مباشرة في 1000 قبل الميلاد وكانت تخرج من رأس الحد إلى جزرات وغيرها من وادي السند وغيرها من المواقع، كانت هذه الرحلة يعني تأخذ من 10 إلى 12 يوم، يعني في سرعة طبعا 3 إلى 6 عقدة بحرية. وطبعا رحلات العودة أيضا تعتمد أيضا على الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وطبعا هذه الرحلات أيضا تأخذ نفس الفترة اللي هي من 10 إلى 12 يوم في السفر، يعني من وادي السند إلى مجان. طبعا مجان كانت تربط الشرق بالغرب، يعني تربط وادي السند وما ينزل فيها من بضائع، قد تكون أيضا بضائع صينية تصل إلى وادي السند وتجلب بسفن مجانية إلى مجان أو إلى داخل الخليج العربي أو إلى بلاد فارس، ومنها طبعا إلى حوض البحر المتوسط وبلاد الشام والأناضول. انتعشت الملاحة في موانئ مجان بشكل كبير خلال النصف الثاني من 1000 قبل الميلاد، يعني من 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، أي 4500 سنة من الآن، انتعشت الملاحة البحرية في مجان، وكان في نشاط كبير. وطبعا الأسباب عديدة: الموقع الجغرافي المتميز والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان والخليج العربي، ووجود أيضا العديد من الجزر المتناثرة في شمال وجنوب مجان، ولوجود الثروات الطبيعية بكثرة في مجان ومنها الثروات البحرية والنحاس والحجارة، كما أن صعوبة الطريق البري كان دافعا قويا للتوجه نحو البحر، بالإضافة إلى وجود موانئ طبيعية وفرت الملجأ الآمن للسفن، كما أن تميز سكان مجان بالملاحة وصناعة السفن وحسن اختيارهم لمواقع الموانئ وتسخير معارفهم الملاحية والجغرافية والفلكية لخدمة رحلاتهم البحرية التجارية عزز كل ذلك من مكانة مجان الملاحية وجعلهم روادا للبحر والإبحار. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تسلسل تاريخ الملاحة وصناعة السفن في مجان في 1400 إلى 1300 قبل الميلاد، ونلتقي بكم قريبا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم: الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قصيدة النثر تغسل مرآتها وتأكل كمثرى. في حدائق الكلمات وحرائقها، في مقابرها ومناجمها، تتنزل بحزنها وجمالها الوحشيين، عارية من الصبغ والمكياج والأردية والسراويل. قد تعتصم بقميص أزرق كي لا تعض صدرها نملة شريرة، أو يتلصص عليها زيز كالح رصدته مرايا الساحرة القاعية على عرش الثبات، لكي تسمم حريتها وعافيتها الطائشتين. قد تقص شعرها الطويل كي تتخفف من وطأة الثقل المرتكز على كعب أخيلها في عبورها، وهي تمخر البشر والحجر، الريف والمدينة، الذكرى والغد. قد تتأرجح وتسقط في إحدى أرجحاتها الكبرى إلى فتنة الهذيان، إلى معدن الضحك، إلى قاعة استقبال كبار الضيوف، إلى القارب الثمل، إلى مرعى الخراف البرية التي يحرسها الناي والمرجو والذئب الصاهل. قد تمشط شعرها وتفرك مرآتها وتأكل فاكهتها المفضلة، بينما هي تلعب ألعابها الخطرة، حيث تختبر ركبتيها وساقيها وتشد على ذراعيها كي يكتبان النص المشاغب. يقول ألف بصوت طفولي متسائل: لما لا تصر على أن قصيدة النثر ستبتلعها أشكال جديدة؟ ألن تكون على الأقل محاذية أو مجاورة لبقية الأشكال؟ كأنك تقول أن عندليب أندرسون الصناعي قد كف فجأة عن إصدار أنغامه وموسيقاه. يقول با بصوت طالع من الأنف وأقرب إلى الموعظة: في القرون القادمة ستكون هنالك نوع من الكراسي مزولة في أسفلها بمحرك بالغ الصغر والدقة، ستطير بنا إلى بلدان نائية بينما نحن قاعون فوقها نتأمل أشكال النجوم والسحب. لذلك علينا منذ الآن أن نسارع في التبشير بأشكال شعرية جديدة. يقول ألف: ومتى ستتخلق هذه الأشكال المتجاوزة جميعا لأبنية العمود والتفعيلة والقصائد النثرية؟ يرد باء بصوت أفطس يذكر بيهودي البندقية: إنها مسألة وقت، بل بالأحرى مسألة زمن، تلك سنة الحياة كما تعلم، فحتى تلك الكراسي لم تخترع بعد. أما تلك الأشكال الشعرية المستقبلية فستعمد أن يلتصق المعنى في سطحها أو على قشرتها البصلية الدقيقة، وسيرتمي الشكل في لبابها البعيد أو في شخير معناها المحطوط بعناية كطفل على مهد تحرسه موجة مالحة أو غراب، كما ستكون ذات طعم حراق كطعم العصر المدمر، ولها قدرة الإيغال في السطح والانقضاض في العمق. يقول ألف: لكنني أرى بأن قصيدة النثر لم تستنفد طاقتها الفريدة بعد، ولم يكلح فيها ولم يمتقع إلا كتابها المتعبون، خصوصا من ادعوا أنهم روادها، وليست أدواتها وحدودها وزخمها وفورتها. ولأنها قبل أن تولد كانت تقرأ حصنها المنيع وتميمتها المنجذبة إلى جرف الأشياء وأفولها المحتم، ولم تدعي الخلود لأنها تتدرع بالآفل والزائل والصغير والجذر والحماقة والمفارقة. يقول با بصوت كالذي نسمعه في الأنفاق المظلمة: إنني أجاهر بصوت عال بأنها ستموت كبقية الأشكال التي ماتت قبلها. يقول ألف: فقط أريد القول أنه لا جدوى من النذير بنهايتها بامحاء فطنتها الجاهلة أو اندثار جهلها الفطن. إنها تشبه في صيرورتها قصيدة لامرئ القيس تتردد على مصطبة القرن الحادي والعشرين، بينما فاطمة ما تزال حائرة بين التدلل والتجمل، والديار ما تزال موحشة بعد أن خلت من أهلها حتى أصبحت موئلا للغزلان التي تنثر في ساحات تلك الديار بعرها الفلفلي. قلبا، وإذن فلما لا نبشر بضياع الوحشة وبغرق فاطمة؟ يرد ألف: هل غرقت هذه؟ هل ضاعت تلك فعلا؟ يقول باء: يا صاح، لقد أتعبتني بسجالك البيزنطي، فحتى لو لم تندثر هذه القصيدة فإن كل الآثار والسجلات المكتوبة ستخر من هذه الأرض، سيبتلعها الطوفان والدمار والحروب والحرائق والأوبئة والجرذان والسموم وجشع الإنسان. إننا نبحث عن شكل آخر لأننا نبحث عن كوكب آخر. يقول ألف: ها، قصيدة النثر هنالك أكثر من مضمونها، لأنها بعد أن طلعت خارج جوزتها صارت نبتة برية مشحونة بالشيطنة الملائكية وبالوقار المنحط، وبعد أن نقرت بيضتها صارت ترفرف في المحاولة البادئة بجناحين يخلطان الفجأة والزمن الماكر، وبعد أن أدارت ظهرها نحو قمقم القاموس والمعاجم والألفاظ والمعاني صارت تقول اللغة كمن لا يقف في شيء بل يقع على الظل، كمن ينغرس في القمر المعجزة لا في الشمس المركزية. وبعد أن خرجت من قوقعة الحر والقر صار هاجسها أن تحتمي بعينيها الساطعتين كشراعين من لهب في بحر الزوابع. قصيدة النثر هنالك أكثر من شكلها، لأن الرائي يظنها مقرفصة بينما هي أيقونة تحدق في السائرين في الأحياء والموتى، وحين يحسبها فقيرة ومتقشفة وزاهدة تعض الصورة بأسنانها وتعبئ خزانتها بالمجازات والاستعارات والموائد اللغوية النهضة كأعياد مشتعلة من القلق والوساوس، وحين يستشعر بأنها بيضة مكورة ويتحسسها بأصابعه ينتفخ شبقها وحراشفها وتتقنفذ هيئتها، وحين يجدها مسمرة تنخلع من مكوثها على الجدار وتنحدر كدمعة أو قطرة ماء. عن قصيدة النثر
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزا للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية. هيئة الطيران المدني توقع على الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 160 وفاة ونحو 1000 جريح. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عبر إذاعة الشباب.

0: campeones del mundo. Argentina campeones del mundo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, they're doing it, Homer Seal. Sí, they're doing it, Homer Seal.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إنها 8:30 الساعة الآن في مسقط صباحا.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأصدقاء، جمعة مباركة عليكم، ندعو فيها الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. اللهم افتح لنا وعلينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أسعد الله أوقاتكم أيها الأصدقاء بكل خير ومحبة. أهلا بكم مع صباح الياسمين. اليوم الجمعة 11 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 26 من يونيو 2026.

مرة أخرى أهلا بكم أيها الأصدقاء. نحاول هكذا في كل مرة نلتقي فيها أن نتجه باتجاه يتقاطع مع بعض المفاهيم التي تعيننا في هذه الحياة نقترب أكثر من أنفسنا بكل طبيعتها وما تحمله من معاني وتأثير سواء كان إيجابي أو سلبي. اليوم نتحدث عن الشخصية القيادية اجتماعيا، هكذا يعرف عنها أنها نقطة التقاء الكاريزما بالتأثير الإيجابي. كيف ذلك؟ حيث يمتلك القائد الاجتماعي قدرة فطرية ومكتسبة على توجيه الأفراد، وأيضا لديه القدرة على حشد الهمم، وأيضا خلق بيئة تعاونية متماسكة مع بناء علاقات إنسانية ناجحة. تبدو المهمة غير سهلة أيها الأحبة، وكما قيل القيادة الاجتماعية هي نمط قيادي يرتكز على الذكاء العاطفي والتفاعل الإنساني، حيث لا يعتمد القائد الاجتماعي على المناصب الرسمية للتوجيه، بل يستخدم التأثير، يستخدم التعاطف، يستخدم التعاون لإلهام الآخرين وبناء علاقات متينة وتحقيق أهداف مشتركة تخدم بيئة العمل والمجتمع. نبينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تتذكرون السياسي المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والثوري الذي شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا من العام 1994 إلى 99، أيضا كان أول رئيس من ذوي البشرة السمراء لجنوب أفريقيا، تعرفونه نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا ردد يوما قائلا: القائد الحقيقي هو الذي يبقى في الخلف، يترك الآخرين في المقدمة، خاصة عند الاحتفال بالانتصارات، لكنه يتقدم الصفوف عند الخطر. نعيش الرحلة معكم، رحلة الياسمين أحمد بن درويش الحمداني، سيب بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

أحيانا مسألة الروقان والانبساط الداخلي يصنع من يومك شيء مميز. أن تبدأ أول صباحك بشيء هكذا يفتح النفس لكل شيء، للحياة، للاطلاع، للعمل، للتواصل مع الآخرين. هكذا هو الصباح بهذه الأريحية.

جميل أن نبدأ الرحلة بتعرف على حالة الطقس. هناك أخبار بالأمس تواردت عن موجات الحرارة الموجودة في البلدان الأوروبية، إحصائية كإحصائية 212 شخص في إسبانيا، يا سبحان الله، ودرجة الحرارة لا تتعدى 35. نحن بخير، نحن بخير. حالة الجو لدينا صحو بوجه عام على معظم المحافظات وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. ذهابا إلى البحر ولعشاق البحر نقول البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب يصل أقصى ارتفاعا للموج إلى 3 أمتار، وهو بطبيعته هادئ الموج على بقية السواحل، يصل أقصى ارتفاع له إلى 1.25 متر. هذا والله أعلم.

اي والله خريف اظفار شيء ثاني، والحديث عن خريف اظفار سوف يطول في الايام القادمه ان شاء الله. هذا الموسم الاستثنائي الذي هكذا نرقبه سنويا لسنا لوحدنا، بل من جاء الى عمان وزار محافظة ظفار في موسمها الخريفي من قبل أو سمع عنه عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق وسائل الإعلام العمانية التي تخصص جزء كبير جدا من محيطها ومن خرائطها، سواء كإذاعة أو التلفزيون، لتجسيد الصورة الحقيقية لجمال المنظر وروعته وبهائه. سوف نتحدث ونقول كثيرا إن شاء الله في وقته عندما يأتي أكثر وأكثر خريف الصحار، خريف أضبار. نتمنى إن شاء الله في الصحار وفي أي ولاية من ولاية السلطنة أن يكون هناك خريف بمعنى كلمة خريف، ولكن طبيعة الأجواء. لكن من ينسى الأشخرة وبأجوائها الجميلة، وأيضا الشرقية بشكل عام في محيطها، ومن ينسى بعض الأماكن التي هكذا تكون درجات الحرارة فيها معتدلة على مدار العام. سمعت كثيرا عن الروضة، على الروضة الشرق في إبرة بين المضيبي، في المضيبي نعم. كثيرون لا يعرفون هذا الموقع ولكن رائع، رائع تماما. على أي حال نتابع الرحلة. طيب الله أوقاتكم بطيب الأماني.

0: إذن ليس القائد الأعظم بالضرورة هو من يقوم بأعظم الأشياء، بل هو من يحفز الناس على القيام بأعظم الأشياء. هذه مقولة لرونالد ريغان، ممثل ورئيس الولايات المتحدة سابقا. الشخصية القيادية كما قيل عنها تتميز بمجموعة من السمات البارزة، منها الذكاء الاجتماعي العالي، وهو القدرة على قراءة مشاعر الآخرين وفهم دوافعهم، مما يسهل إدارة النزاعات وبناء شبكة علاقات قوية. على فكرة في هذه المسألة هناك أناس كثيرين يقوموا بهذه المهمة بطريقة فطرية لا يتعمدونها، ولكن سبحان الله هي انغرست فيهم. أيضا موضوع التفاعل الفعال، هناك مهارة فائقة في الاستماع. يقال أن القيادي لديه الصبر الكبير جدا في أن يستمع إليك، وفي ذات الوقت يفكر في ما تطرحه من موضوع من جوانبه المختلفة. لديه القدرة الشخصية القيادية أن يعبر عن الأفكار بطموح وإقناع المحيطين دون الحاجة لفرض السيطرة. أصحاب الشخصية القيادية يمتلكون جاذبية تسمى كاريزما. هذه الكاريزما تدفع الآخرين للالتفاف حولهم واتباع رؤيتهم طواعية. عشان كذا يقول لك هذا شخص محبوب، الناس كلها يعني تنقاد إليه وتحب أنها تحدثه، ما من فراغ. المرونة والتكيف، وهي القدرة على التأقلم مع المتغيرات واحتواء الأزمات بهدوء وحكمة. وأهم شيء من هذا الأمور وهذه السمات تحمل المسؤولية. نعم، المبادرة دائما على إيجاد الحلول والمساهمة في الأعمال التطوعية والاجتماعية. كذلك موضوع التواضع والنزاهة، الابتعاد عن الشخصنة وعن المصالح الشخصية، وأن لا تعمل لصالح الناس ويكون المردود لصالحك أنت في الأساس. لا أدري ماذا تسمى هذه المسألة، ولكن كأنك استخدمتهم بيادق لحربك وتصل إلى غايتك عن طريقهم. للأسف هم قد لا يفهمون هذا المعنى، ولكن أنت تفهم. لذلك ينصح بالتواضع والنزاهة. معي عبد الرحمن؟ معي. كسب احترام الناس من خلال التواضع وتقديم المساعدة للجميع. في هذا المعنى يؤكد جون كوينسي آدمز، وهو أيضا رئيس الولايات المتحدة سابقا، يؤكد بالقول: إذا كانت أفعالك تلهم الآخرين ليحلموا أكثر ويتعلموا أكثر ويفعلوا أكثر ويصبحوا أكثر، فأنت قائد. نعم، في موضوع الدردشة اليوم نتحدث عن الشخصية القيادية على المستوى الاجتماعي. نسأل: كيف تكون ذا شخصية قيادية في أسرتك؟ كيف تكون ذا شخصية قيادية في مجتمعك؟ نستقبل المكالمات في القادم من الوقت على 24698151، الرسائل واتساب على 72442009.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.

لا رسوم عبور في الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز. سلطنة عمان تؤكد تأييدها لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وانخراطها الكامل والبناء لتحقيق السلام. اتفاقيات جديدة لدعم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي. عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية. الحراسي يؤكد الإعلام يقوم بدور محوري في دعم المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يناقش مستقبل القطاع في سلطنة عمان. في تفصيل آخر، الحراسي يطلع على منظومة الإعلام التربوي والاتصال الحكومي بشمال الباطنة. المجلس الأعلى للقضاء يتابع انسيابية الإجراءات خلال العطلة القضائية. اجتماع يبحث الارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية وخطط الطوارئ. مجلس الدولة يناقش دراسة تعزيز دور الأسرة في حماية منظومة القيم. مناقشة تطوير خدمات المياه بولاية ثمريت بلدي جنوب الباطنة يستعرض مستجدات المشروعات الخدمية. وصولا إلى الصفحة الثالثة وهذه العناوين: مناقشة رفع جودة الخدمات الصحية والتوعية بجعلان بني محسن. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش تعزيز التواصل بين العاملين الصحيين والمجتمع. تعليمية الداخلية تكرم المجيدين في الأنشطة الطلابية. اعتماد مستشفى صحم موقعا تدريبيا لجمعية القلب الأمريكية. تكريم 20 مجيدا في النسخة الثانية من جائزة همم وقمم بولاية منح. ملتقى صحة المرأة والطفل بشمال الشرقية يوصي بتحسين جودة الرعاية وتحديث البروتوكولات العلاجية. ذهابا إلى الصفحة الرابعة، هنا نطالع هذا العنوان: برامج نوعية وإقبال متزايد. المراكز الصيفية محطات لصقل المهارات واستثمار معرفي لأوقات الطلبة. حوار لخالد بن محمد البلوش عنوانه: الإعاقة البصرية لم تمنعها من توثيق التاريخ للأجيال. ندى التويجري تقول: فخورة بإسهاماته في حفظ الإرث الوطني وإتاحته للمكفوفين بطرق مبتكرة. التعلم عملية مستمرة وأسعى لاكتساب مهارات جديدة. إلى عمان الاقتصادي. تأكيدا على أهمية دوره المحوري في دعم حركة التجارة العالمية، سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة وتستعرض منجزات القطاع البحري. مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الثالث. الشركة العمانية لنقل الكهرباء تفوز بجائزة صفقة صكوك العام. اتفاقيات جديدة لسوق الفوري ترفع كفاءة تخصيص الغاز وتعزز قيمته الاقتصادية. هنا تقرير لأمل رجب عنوانه: مسقط وظفار والداخلية الأكثر جذبا بين المحافظات. نمو ملموس في حركة السياحة الداخلية. عدد الزوار نمو ملحوظ في حركة السياحة المحلية. عدد الزوار يرتفع 18.7% والإنفاق يزيد إلى 980 مليون ريال في 2025. توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض مستقبل الطيران في سلطنة عمان. محافظة البريمي تحتفل بتخريج 75 مواطنا ضمن مبادرة إرادة. 9 يوليو الطيران العماني يسير رحلاته إلى أبوظبي.
أخبار النفط، خام عمان عند 63

دولارا، النفط يواصل التراجع مع تزايد إمدادات الشرق الأوسط. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 31 نقطة، والقيمة السوقية عند 36.17 مليار ريال. الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار. ارتفاع الأسهم العالمية مدفوعة بمكاسب شركات الذكاء الاصطناعي. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. التحية والسلام لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان.

0: صباح الياسمين. صباح الياسمين يلقي بالتحية إلى كل الأصدقاء وين ما كانوا يستمعوا إلى أثير الأحباب بإذاعة الشباب الأكثر استماعا في دائما وأبدا. نعم الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وإن شاء الله نروق لكم بما نقدمه من مادة اليوم في صباح الياسمين. إضافة لموضوع الدردشة لدينا وقفتين مع صباح الأعمال، الأولى إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن الحديث عن الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة المخدرات والاتجار بها الذي يصادف 26 يونيو. الوقفة الثانية في 9:15 وربع الحديث عن موضوعنا وهو كيف تكون ذا شخصية قيادية بين أسرتك ومجتمعك، وهذا موضوع الدردشة. نتمنى منكم مشاركتنا على 24-698-1551. سألنا سؤال بسيط ولكن عميق في ذات الوقت، كيف تكون ذا شخصية قيادية في أسرتك وفي مجتمعك؟ تكلمنا عن صفات الشخصية القيادية التي تأتي بالفطرة أحيانا وأحيانا تأتي تكون مكتسبة. نشوف عبد الرحمن الرسائل، رسالة بدايتها هذه المقولة: غريب كيف تتغير أشكال الناس بعد سماع أفكارهم وآرائهم. صدق من قال: تكلم حتى أراك، المرء عقل وروح وقلب. صباحكم خير وعافية، جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب العالمين. هذه من فاطمة عيد خلفان المحروق أم غيث، شكرا يا فاطمة، أهلا وسهلا بك. فايز العلوي، أهلا يا فايز، يتكلم عن النجاح. فايز لا أدري إذا سمع موضوعنا أم لا، ولكن لا بس، الشخصية القيادية هي ناجحة والنجاح لا يأتي بسهولة. يقول إن النجاح الذي نحققه لا يعتمد دائما على موهبة أو ذكاء خارق، وإنما يعتمد على الأغلب على قرار بسيط، قرار بأن نمضي قدما في طريقنا نحو تحقيق هدف. طيب، ينصحنا بالقول: امضي إلى حياتك وأنت قوي الإيمان، واسع الثقة، كثير التأمل والحلم، كن صاحب هدف وأمل، حاول واستمتع بالمحاولات وستبهرك النتائج. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل الرائعون، شكرا فريق صباح الياسمين. شكرا يا فايز، فايز دائما ما يمدحنا عبد الرحمن، جزاه الله بخير. من؟ شكرا عبد الرحمن، أحيانا يكلمني يعمل مثل انسرت، عارف لما تكون عندك جملة وتحط في نصها جملة ثانية كذاك، اللي هي تقاطع ولا ايش يسموه، إضافة جملة أثناء كتابة جملة أو قولكم جملة، هي معروفة دراميا انسرت في حالة المونتاج، لما يكون شيء فلاش باك منسي أو عبارة منسية لم تقل بطريقة صحيحة يعملوا في المونتاج انسرت. طيب، رسالة من هذه الرسالة؟ يبدو أنها من سالم الجعفري، أنا أشوف الصورة بس. فيها دعاء: اللهم يا رب أن تفتح لنا من أنفاس هذا الصباح أبواب رحمتك ورزقك، وأن تيسر لنا كل عسير، وأن تجعل يومنا هذا مليئا بالبشرى والخير والسعادة، اللهم آمين يا الجعفري. طيب، خالد سليمان العاصمي، عشت يا خالد، يقول: ليس قيمة الإنسان فيما يملك بل فيما يحفظ من مبادئه، المواقف تكشف المعادن والشدائد، تميز النفوس والصدق يبقى وأن تغيرت الأحوال. عبد الرحمن، إذا في مكالمة عن كيف تصبح شخص، كيف تكون شخصية قيادية في أسرتك ومجتمعك ناخذها. من الرقم؟ حاضر، 24-698-1551. يقول خالد: من عاش كريم الخلق صادق النية نقي السريرة بقي أثره جميلا في القلوب حتى وإن غاب عن العيون. صحيح، ونشهد والله. دائما ما نلتقي مع ناس جميلين وأريحيين في حضورهم من خلال حديثهم، من خلال إجاباتهم العميقة والمختصرة في ذات الوقت. هنا جابري عبد الرحمن، رسالة من صديقنا سعيد بن عزيز الهشامي: حياك سعيد، منظر جميل، صورة حلوة، ممر أو شارع بين النخيل. شكرا، هو يستمع إلينا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ أحمد، كيف حالك؟
0: حياك الله يا عمر.
1: كيف حالكم شخباركم طيب؟
0: شخبارك؟
1: الحمد لله بخير طيب.
0: افتقدناك فترة ما سمعنا هالصوت.
1: لا والله موجود، بس أسمعكم مرات كذي يعني لي بارض، يقول يعني لي بارض أتصلكم مرات، ما لي بارض يعني كيف يروح يعني.
0: أحيانا يكون فيك عندك بارض تتصل، وأحيانا تستكاوي.
1: أضرب نعم.
0: الله يعطيك الخير يا عمر ويبارك فيك يا رب العالمين.
1: أمس كنا في رأس الحد ما شاء الله، أجواء باردة الحمد لله.
0: الله الله، هاي كثيرين يتكلموا عن هذا المكان عمر.
1: الله سبحانه وتعالى أنعم على سلطنة عمان حبيبي، والله إن في أجواء باردة وفي أجواء يعني مختلفة، يعني في أجواء حارة في أجواء باردة في عندنا في سلطنة عمان، وفي أجواء حارة في دول الخليج العربي. يعني ما أعرف دول الخليج إلا العربي ليش يمشوا لفرنسا وأوروبا وبلجيكا وأنت الدول يعني.
0: أتوقع روحتهم بدت تقل عمر. بدت تقل روحتهم، يعني في عندنا أصدقاء فعلا كانوا يصيفوا في البلدان الأوروبية، الحين بلدان أوروبية بروحها شوب بروحها هذه فيها حرارة.
1: أيوة حرارة الحين انقلبت الدنيا سبحان الله. الأجواء الحمد لله يعني مختلفة ومتنوعة، في أجواء باردة في رأس الحيد وفي الأسخرة وفي صلالة وفي مرات أخرى في سلطة أعمال. يعني وليش يمشي يعني الإنسان برا ويخسر فلوس ويعني وأمن وغير أمن، هناك ما في أمن يعني عندهم. فالواحد من الأفضل أنك تستمتع هني في دارك يعني.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: يعني أجواء باردة والله العظيم يعني بقى.
0: لا لا لا، يعني سبحان الله، أقول لك يعني رب العالمين وهب هذا البلد يعني إمكانيات والله والله ما موجودة في بلدان كثيرة.
1: أيوة أقول لك يعني تستغرب كيف منطقة رأس الحد يعني تحيط بها أجواء حارة، في جعلان أبو علي يعني من جعلان أبو علي وراء صور يعني حرارة، يعني كم الحرارة أمس 44 درجة تقريبا في الظهر، وهناك أجواء باردة ما شاء الله.
0: يصير
1: يعني أجواء تستغرب سبحان الله كيف الله يعني وزع لي الأجواء الباردة كيف هين يعني.
0: هكذا هذه الطبيعة الكونية والتضاريس الجغرافية ويعني معروفة من زمان. يعني
1: الإنسان في نهاية الأمر يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه.
0: هذا هو.
1: شكرتم لا أزيدنكم، فاشكروا لي ولا تكفروا، يقول الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح صحيح،
1: يشكر الله على أساس يزيد النعمة، تزيد النعمة بالشكر الحمد لله.
0: الله يسعدك، الله يسعدك عمر، شكرا شكرا جزيلا.
1: حياكم السلام.
0: حياك الله، الله يسلمك. رسالة من سليمان العاصمي، لا كان من سليمان ولاية أدم والرطب، وهذا سليمان سعيد العاصمي. أيوة، بعث بهذه الرسالة صورة قشم القشوش، ما أدري قشم الطاش وليش هذا، وأيضا عسقة المبسلي وأيضا النخيل، صور مجموعة صور جد مميزة. في رسالة يقول: في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة نسأل الله تعالى أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق ويمده بموفور الصحة والعافية ويوفق ويسدد خطاه. اللهم احفظ عمان قيادة وشعبا وادم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وبارك في أرضها واجعلها دائما شامخة عزيزة في ظل قيادتها، إنك على كل شيء قدير. رسالة من سليمان العاصمي، والتحية لفريق البرنامج يدعو لنا بالتوفيق مع هذه الصور. يقول أخي أحمد: هذه الصور من ولاية أدم التي دائما ما تعلن. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في ولاية أدم الكثير من المواقع السياحية لدينا. حق الأستاذ حق أستاذي عبد الله سعيد سلطان المحروقي وهو مستمع، هذه تحية. نوجه التحية لأخونا عبد الله بن سعيد بن سلطان المحروقي، يستمع إلينا ومحب لإذاعة الشباب رفيق الدرب. إن شاء الله نكون هكذا. اتصال آخر. سلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا عم عزيز، كيف حالك؟ جمعة مباركة.
2: ما حالك؟
0: احنا بخيرين.
2: الأولاد أهلي وزملائكم بخير إن شاء الله.
0: كنا بخيرين الحمد لله.
2: يدوم الصحة والعافية قائدنا المعظم حفظه الله ورعاه.
0: آمين.
2: النوم والصحة والأمن والأمان إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: ما شاء علو، ما شاء خبر عندك؟
0: والله احنا اخبارنا معروفة يعني من الصباح ونحن نقول اخبارنا، لكن ما نعرف اخباركم انتم من صوبكم.
2: خير عافية.
0: ما سمعت بشيء؟
2: ما بين هذا ما الأمان، هذا ما تقول، هذا تذكر، هذا تذكرة ذاكرة، هذا يعني العيوم الخبر من قبل الشياب أقدان الحمد لله.
0: صحيح صحيح، هذا السمت، هذا السمت. نعم
2: هذا أخلاق طيبة
0: يسموها المناشدة. إلى
2: إيه ناشد، إيه ناشد هذا اليوم.
0: إيه نعم.
2: وتفضلت قهوة يا أحمد بن درويش.
0: جزاك الله الخير، إن شاء الله الله يكتب لنا نلتقي ونتقهوى.
2: كيف حالك؟ بخير
0: الحمد لله. الله يسلمك بالخير إن شاء الله.
2: أتمازح معك أنا أقول أتمازح معك.
0: لا لا لا، كلامك طيب، كلامك طيب ومقبول.
2: كيف حالك ان شاء الله؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: نتكلم
0: والله نتكلم عن الشخصيه القياديه اللي هكذا يعتمد عليه، تعتمد عليه اسرته ويشوفوه انه هو اللي ما شاء الله يسير بهم الى الامور الامان دائما ويحقق طلباتهم ويوجههم اذا كان هناك اخطاء او شيء من القبيل.
2: نعم.
0: ويكون يعني
2: هذا وهذا القائد يدبر الامور
0: بالضبط
2: بالامن والاكلام والاخلاق.
0: إيه لما تكون هناك مشكله يوجد لها حل مثلا.
2: اي نعم.
0: ها
2: يحل، وهذا اذا كان مشكله بين الاهل اما الجيران اما شيء
0: يسد بينهم، يسد بينهم مثل ما يقولوا.
2: اي نعم
0: صحيح.
2: على تحيات على خاطر على الفايد وعمر وام رهف وعلى ابو الفضل جميع الاصدقاء الشايب حمد والمشرفي كلهم انصار عنه.
0: ان شاء الله يوصل تحياتك وسلامك يا العم عزيز ابو قيصر.
2: جزاك الله خير.
0: الله يسعدك الله يسعدك، نورتنا نورتنا.
2: امطار عندنا امطار وديان.
0: وين بالضبط؟
2: نعم هذا ابكي.
0: سبحان الله، يعني ولايات فيها حر وولايات فيها امطار.
2: وادي محرم هذا ان يومين امس ولمس
0: سمعت
2: الأودية الحمد لله.
0: درجة الحرارة نزلت بعد المطر؟
2: هي خفت براد في الليل.
0: انزين ولدك عبد الرحمن يسأل، هذه الأمطار ما تأثر على الخرايف؟
2: إذا استمرت.
0: إذا استمرت
2: إيه. إلا شوي قليل ما إنه يثبت هو
0: إيه.
2: ضرب حر حر نص ساعة 10 دقائق على البلد
0: إيه.
2: ما تأثر إذا السوى دائم ونشيط يثبت قبل ساعتين 3 ساعات على البلد يثر على النخيل.
0: يلا يلا خير كله خير.
2: خير خير كله. نعم الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
2: نعم الحمد لله احسنت.
0: مشكور بالله. مشكور العم عزيز
2: على عبد الرحمن كلكم منا
0: واصل وجه لك تحية. في رسالة جميلة من أحمد بن عزيز الحسيني بنرجع لها، ماذا قال عبد الرحمن؟

0: ما صفى لك زمانك شرب. اي والله دائما الامور لما تكون زينه وميسره تفتح للانسان هكذا الابواب المغلقه، تكون نفسيته في مستوى جد رائع ورائق. يقول الحسيني احمد بن عزيز بخصوص موضوع حلقة اليوم: تعد القيادة من الصفات التي تساعد الإنسان على النجاح في حياته. الحديث عن القيادة الشخصية، وهي لا تعني إصدار الأوامر أو السيطرة على الآخرين، بل تعني تحمل المسؤولية وحسن التصرف والتأثير الإيجابي في من حولنا. صحيح، في الأسرة تبدأ القيادة بالاحترام والتعاون مع الوالدين والأخوة والالتزام بالواجبات والمبادرة إلى المساعدة عند الحاجة. كما يكون الشخص القيادي قدوة حسنة في أخلاقه وسلوكه، ويحرص على حل المشكلات بالحوار الهادئ، ويشجع أفراد أسرته على النجاح والعمل بروح المحبة. صحيح. أما في المجتمع فتظهر القيادة من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمحافظة على الممتلكات العامة واحترام القوانين والتعاون مع الآخرين لخدمة المجتمع. كما يحرص القائد على نشر القيم الطيبة، مساعدة المحتاجين، تشجيع الآخرين على العمل والإبداع. في الختام، الشخصية القيادية تبنى بالأخلاق الحسنة وبالثقة بالنفس وبالعلم وتحمل المسؤولية. وكل إنسان يستطيع أن يكون قائدا ناجحا إذا كان قدوة في أفعاله وسعى دائما إلى خدمة أسرته ومجتمعه بإخلاص. أحمد بن عزيز الحسيني. والله حسك يا أحمد مدرب تنمية الذات، ممتاز طرحك، جاء دائما رائع. إذن ذهابا إلى صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال.
0: أيها الأصدقاء، اليوم تشارك شرطة عمان السلطانية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا اليوم الذي يصادف 26 يونيو من كل عام هذه السنة تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. يسعدنا بأن تكون معنا الملازم أول هدى بنت سالم الشريقية، رئيس قسم الرصد والدراسات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الملازم أول هدى، جمعة مباركة عليك، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز، وجمعة مباركة علينا وعليكم بإذن الله تعالى.
0: الله يسعدك ويرضيك. دائما السؤال الأول يبحث عن الفكرة الشاملة، دعيني نسأل: ما هي دلالات شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 والذي أتى على هذا النحو؟ مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة واستجابات مبتكرة.
2: طبعا جاء شعار هذا العام ليوضح للعالم جميعا أن مشكلة المخدرات هي مشكلة عالمية لا تخص دولة محددة فقط.
0: صحيح.
2: كذلك هذه التحديات تبدو أنها متواصلة ومتجددة، كون ظهور بعض المخدرات الجديدة في الساحة مثل المخدرات المصنعة، أيضا ضرورة التحديات المتواصلة في إيجاد الحلول الصحية للتصدي لهذه المخدرات، كذلك للتخلص من إدمان هذه المخدرات، أيضا التحديات المتواصلة في كيفية إرسال التوعية، إرسال الرسائل التوعوية، إيجاد مجتمع واعٍ قادر على أن يتصدى للمخدرات. كذلك القضايا المستجدة تكون على الصعيدين، صعيد القضايا وكذلك ابتكار المروجين ومهربين المواد المخدرة لعمليات وطرق جديدة في إيصال هذه المخدرات إلى المجتمع.
0: نعم.
2: أيضا كذلك لابد من بما أن هذا التطور جالس يصير في عالم المخدرات لابد من اكتشاف وابتكار طرق جديدة للتصدي لهذه المخدرات. لابد أن تكون استجابات مبتكرة، لابد أن تكون أيضا استجابات مبكرة في التعامل مع هذه المخدرات.
0: نعم، يا سبحان الله، يعني قدرتهم على إيجاد البديل سواء من خلال التصنيع أو من خلال أمور أخرى في تسارع تماما، فعليه لابد للتصدي عن طريق الاستجابة المبتكرة وأن تكون في جاهزية بهذا المعنى. نعم، خلينا طيب نعرف أبرز الفعاليات إن شاء الله والأنشطة اللي نفذتها شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمناسبة هذا اليوم الملازم أول هدى.
2: طبعا ستنطلق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي في يوم الغد إن شاء الله. بداية ما حيكون يوم السبت بإذن الله تعالى أن المساء الرياضي راح يكون في ممشى الموج. كذا حبينا أن يكون الرياضة هي البديل الصحي لإشغال وقت الفراغ خصوصا لفئة الشباب، وهي تعتبر رسالة توعوية في إيجاد الحلول الأخرى للشباب بدل أن يعانوا من وقت فراغ طويل. وكذلك بما أننا نعرف أن حاليا في إجازة صيفية، فندعو جميع شرائح المجتمع، الدعوة عامة للجميع إلى الحضور لهذه الفعالية التي ستقام إن شاء الله في ممشى الموج من الساعة 5 مساء وإلى الساعة 9 مساء. طبعا يتخللها بعض العروض من وحدة كلاب الشرطة وكذلك الخيالة. أيضا راح يكون في مشاركة عدة جهات، هذا بالنسبة للغد. أما في يوم السبت إن شاء الله راح يكون انطلاق المعرض التوعوي، سيكون الاحتفال وتدشين بعض الأفلام التوعوية التي إن شاء الله ستعرض على منصات، والتي سابقا بدأنا بعرضها في منصات التواصل الاجتماعي. كذلك فرصة أن ندعو المجتمع للتفاعل مع هذه الأفلام التوعوية. راح يكون المعرض التوعوي في المركز التجاري مسقط مول بإذن الله تعالى، سيستمر طوال اليوم. ندعو كذلك جميع شرائح المجتمع إلى الوصول إلى هذا المعرض. أيضا الاستبصار كذلك إذا عندهم نوع من الفضول أو نوع من حب المعرفة في هذا الجانب أن يوصلوا معنا للمعرض، راح تكون عدة جهات مشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: جميل، والموقع مميز ممشى الموج، التوقيت 5 في يوم إجازة. طيب الملازم أول هدى الشريقية، يعني مع تجدد نقول التكنولوجيا وذهاب الكثيرين أو الكثيرون من الشباب إلى يعني إلى استخدامها التكنولوجيا الحديثة والمتشكلة في شبكات الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي، هذين الأمرين يلعبان دور كبير جدا في الترويج عن المخدرات. نريد أولا أن نعرف ما هو تأثير شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في موضوع الترويج، وأيضا كيف يمكن استغلالها من قبل الجناة للأسف.
2: طبعا إذا بنتكلم بشكل عام عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أثرت على الحياة ككل، يعني لنكون صادقين. نعم. أثرت على حتى نمط الحياة العادي للشخص، فهي تم استغلالها وللأسف يتم استغلالها من قبل بعض المروجين. حاليا لا يخلو أو فرد من لديه عدة حسابات، فلا بد أن يكون واعي في استخدام هذه مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لا يدخل إلى المواقع المشبوهة، كذلك يسارع في الإبلاغ إذا ما تم عرض بعض المواد المخدرة أو بطريقة أو بأخرى. كما ذكرنا سابقا أن الأساليب مبتكرة والأساليب جديدة، من الممكن أن يروج لها بشكل مغالط ليس على ما تبدو عليه. مستحيل من المروج يظهر لك ويقول لك أن هذا مخدر أو سيصل لك إلى المنزل أو
0: نعم، يأتي بطريقة غير مباشرة.
2: في طبيعة الحال أنه يروض لك كأنها يعني مادة من العادي أن يتم تداولها في
0: نعم يدس السم في العسل يا الملازمة والهدى.
2: بالضبط بالضبط. فلا بد أن تكون مثلا هناك وعي من قبل أولياء الأمور لتوجيه أبنائهم، كذلك وعي من قبل شرائح المجتمع، أيضا فئة الشباب بما أنهم ما شاء الله فئة يعني منفتحة وتعرف على يعني تقريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن يعي خطورة استخدام بعض المواقع، كذلك خطورة التعامل مع الأشخاص الغرباء، أيضا يسارع بالإبلاغ. يعني نحن موجودين على مدار الساعة على رقم التواصل اللي هو 1444، نشك جميع شرائح المجتمع إذا ما عرض عليه أو كذلك روج له من قبل أي من الحسابات يعني يتواصل معنا في
0: يعني بمجرد ما يأتيه الشك أن هناك شيء غير صحيح أو غير إيجابي أو هناك يعني مثلا لا تطمئن عليه بالبلاغ مباشرة، سوف آتي لثلاث نقاط جد مهمة إن شاء الله بنتحدث فيها لا سمحتينا بعد قراءة عناوين الأخبار، هي مدتها دقيقة دقيقة ونص، لكن خليك على الخط الملازم أول هدى، وإن شاء الله هكذا نكمل الحوار الطيب معك في صباح الياسمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة إيدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزا للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية. هيئة الطيران المدني توقع على الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 200 حالة وفاة وأكثر من 1500 جريح. وهذه ختام عناوين الأخبار، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين، أهلا بكم من جديد. أهلا بمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. كنا نتحدث ولا زلنا عن مشاركة شرطة عمان السلطانية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ضيفتنا هي الملازم أول هدى بنت سالم الشريقية، رئيس قسم الرصد والدراسات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. نكمل الملازم أول هدى حديثنا وصولا كي نتعرف على الجهود الوطنية والتعاون الدولي لحماية المجتمع من خطر المخدرات.
2: صباح الأعمال.
1: الملازمة أول هدى.
3: نعم.
1: نسأل عن الجهود الوطنية والتعاون الدولي لحماية المجتمع من خطر المخدرات، ما هي هذه الجهود؟
3: طبعا إذا بنتكلم بشكل مختصر عن الجهود الوطنية، هي الجهود سواء تكون المحلية أو الإقليمية، كذلك المشاركة دول العالم، أيضا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في كيفية مكافحة المخدرات، أيضا ما هي التجارب الجديدة في هذه الساحة. طبعا حتى المؤسسات الحكومية والخاصة الموجودة على أراضي سلطنة عمان أن تكون أيضا صاحبة رسالة في هذا الجانب، ليتم إيصال. بداية نسعى أن تكون الوقاية هي الحل الاستباقي الأول قبل أن تكون في تشكيل القضايا، قبل أن يتم التصدي لهذا المروجين. بطبيعة الحال إذا خلقت مجتمع واعي قادر على أن يتصدى لهذه الآفة، المهربين والمروجين والعصابات هذه الدولية لا تجد لها سوق في هذه الدولة، بالتالي تذهب بعيدا عنا. فندعو هذه المؤسسات كذلك جميع شرائح المجتمع أن تتعاون مع الجهات الأمنية، كذلك سرعة الإبلاغ، أيضا الإدارة العامة لا تتعالى جهد في التصدي لأي بلاغ، سواء كان بلاغا حقيقي أو بلاغا من الممكن أن يكون مشبوه، تذهب وتكون أول حاضرين في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلدنا.
1: يعني لا يكون هناك أي تجاهل لأي بلاغ، بالعكس يتم التأكد من صدق ذلك البلاغ. طيب، سؤال يفرض نفسه الملازم أول هدى، ما هي الإجراءات لإجراءات البلاغ مع شرطة عمان السلطانية؟ بمعنى كيف يستطيع المواطن التبليغ عن حالة مشتبه بها في المخدرات؟
3: طبعا يوجد لدينا مركز لتلقي البلاغات مثل ما ذكرت سابقا على الرقم 1444، هو رقم مجاني، متواجدين على مدار الساعة، فقط مجرد أن يرفع سماعة الهاتف ويتواصل مع الأفراد الموجودين في هذا العاملين في هذا المركز، يتم بإدلاء بالمعلومة التي لديه، يضمن له نفس الشيء القانون سرية بياناته، كذلك لا يطالب بأي بيانات أخرى، ولكن ونتعامل مع كل بلاغ بنفس الأهمية، سواء كان بلاغ عن تواجد من البلاغات الصغيرة وإلى البلاغات الكبيرة.
1: نعم.
3: عن أي حركة مشبوهة من الممكن أن يتواصلوا في أي وقت.
1: جميل. 1444 صحيح؟
3: نعم، هو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة.
1: يبدو أنه مخصص لهكذا حالات صحيح؟
3: نعم بالضبط.
1: نعم. طيب، نصل إلى أن نتعرف على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في موضوع الوقاية من هذه المخدرات، أدوارهم كيف تطرح أو كيف تقسم؟
3: طبعا يبدأ الوعي من الفرد بنفسه، ومن ثم يمتد إلى الأسرة، ومن ثم إلى المجتمع والمؤسسات المجتمعية الأخرى. لابد أن تتكاتف هذه الجهود لإيصال الوعي لجميع شرائح المجتمع. مثل ما اليوم ذكرت أنه اليوم نتكلم عن القائد، كيف من الممكن القائد أن يساهم في الوعي وكذا، فلا بد أن يكون كل شخص قائد قادر على أن يعني قادر على أن يتصدى لهذه الخطر، أيضا أن يكون قائد في منزله، أن يكون حريص على توجيه أبنائه، كذلك حريص على توجيه المحيطين حوالينا، كذلك استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية.
1: نعم.
3: ننبه عليه ونؤكد عليه أنه لا بد أن يكون المعلومة التي تصل إلى الفرد في المجتمع أو إلى فئة الشباب خصوصا هي المعلومة الصحيحة وليس المعلومة المغلوطة، فلا نساهم في نشر وإعادة نشر المحتوى المضلل. كذلك لا بد من التواصل الفعال ما بين والحوار الفعال ما بين أفراد الأسرة، كذلك ما بين أفراد المجتمع، وإن شاء الله كذلك نوع من أنواع التعاون ما بين المؤسسات الحكومية في تعاون. إن شاء الله اليوم راح تكون خطبة الجمعة تعزز هذا الجانب، فندعو الجميع إن شاء الله راح تكون الاستفادة عظيمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى هي أدوار متكاملة حقيقة، نحن نتكلم عن رب أسرة أو هو الأب أو هي الأم، أكيد يدركوا إذا كان هناك ثم التغير في سلوك أبنائهم، عدم القدرة على الأكل، النوم لساعات عديدة غير مبررة، إهمال واجباتهم اللي كان يقوموا بها مثل نظافة الغرفة، وأيضا يعني المشاركة إخوانهم في موضوع مشاويرهم في موضوع زيارتهم. يأتي دور المؤسسات التعليمية، أكيد المدرس يعرف أن هذا الطالب في مستوى معين، بعد ذلك صارت لديه انتكاسة، تحصيله العلمي تأخر، فيجب أيضا أن تكون السؤال للأسرة ما به، ماذا حدث له وما شابه. نأتي إلى الإعلام، هناك بعض القضايا للأسف كان يتغاضوا في طرحها يعني كي لا يعمموها، ولكن الآن الإعلام قائم بدوره بطريقة جد مميزة، وساهمت كل المساهمة في منع أخطار المخدرات والمؤثرات النوعية. إذن الأدوار كلها متكاملة للمازم أو الهدى. هنا نأتي إلى البحث عن همسة أو رسالة توعية لمن يستمع إلينا الآن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ماذا نستطيع بإيجاز أن نقول لهم؟
3: رسالتنا الموحدة راح تكون هي الوقاية خير من العلاج. لابد أن نشر الوعي، لابد أن نجد مجتمع واعي قادر على التعامل مع هذه المستجدات التي تحدث في العالم. أيضا رسالتنا أن تكون التواصل الفعال ما بين أفراد الأسرة، أن نكون بالقرب من أبنائنا، أيضا طلب المساعدة وعدم التردد في طلب المساعدة وعدم الخوف، أيضا إذا ما لوشبت بعض السلوكيات المشبوهة على أبنائهم توجه إلى جهات الاختصاص، وثم سيتم توجيهك وإرشادك إلى الطريقة الصحيحة. نوجه رسالتنا بضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، عن يكون عيوننا المساعدة في المجتمع عن أي تحركات، عن أي بلاغات أو أي شيء، نحن جاهزين في أي وقت لنتلقى مثل هذه البلاغات.
1: جميل جميل جميل، إن شاء الله هكذا بتعاون الجميع واليقظة والحذر، ومثل ما ذكرت أكثر عن مرة الوقاية الملازم أول هدى، نستطيع أن نصل إلى الغاية وهو يعني أن تنتهي تختفي هذه الآفة مع المروجين مع كل شيء. الملازم أول هدى من سالم الشريقية رئيس قسم الرصد والدراسات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم جزيلا.

0: اي والله الادمان نهايته خطيره، دخول في متاهه الله اعلم بالمصايب اللي فيها. ممكن نشبهها بمثل انسان يعيش في نور وسعاده وهناء مع نفسه مع اسرته مع المحيطين فيه، وفجاه يدخل في مغاره مظلمه لا يدري عن دروبها شيء. كلما أتاه أمل في شمعة معينة يعني كي يواصل الدرب، تكون تلك الشمعة من مروج يجعله دائما في إقامة، يتوه ينتهي. الإنسان لما يدمن، يدمن الحب، يدمن السعادة، يدمن العمل، يدمن الخير، يدمن الواجب ويبتعد، يكون نفسه ولكن أن يدمن ويذهب في متاهات المخدرات بالأمراض وبالسلوك اللي ممكن يؤثر على عائلته. يعني سمعنا عن قصص كثيرة جدا لما يكون في حالة هكذا التعاطي يقوم بأفعال لا تنم لشخصيتهم، يضروا أمهاتهم وأخواتهم وأخوانهم. يا سبحان الله، بالتأكيد يكونوا منبوذين لأن الأسرة بتحاول مرة ومرتين وثلاث. لذلك ننتبه أيها الأصدقاء، أبنائنا عيوننا عليهم. ما أسمعك جيدا عبد الرحمن، أقرأ رسالة أبو أحمد البزاري وبعدين تحت الهواء نتكلم. أبو أحمد البزاري شكرا للتحية يا أبو أحمد، جمعة مباركة. يقول: القائد الناجح هو المحرك الأساسي لنجاح أي مؤسسة أو فريق لما يمتلك من رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، ويعرف تماما كيف يوجه فريقه نحو تحقيق الأهداف والنمو، ويعمل على تحسين العمل وتغيير مسار النتائج إلى الأفضل، ويتميز بروح الحماسة والمثابرة، وهو يرى ما لا يراه الآخرون ويضع الخطط التي تحتاج منه تطبيقها والالتزام. جميلة هذه العبارة، أن يرى ما لا يراه الآخرون أو الآخرين. أكيد هذه قدرة جميلة جدا، يقرأ ما بين السطور. ندعو الله جل وعلا أن يمدنا في أعمارنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، وأن يحفظ بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، وينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا أبو أحمد، شكرا يا الفزاري. طيب أنا بقرأ الرسائل اللي تتقاطع مع موضوعنا. من عبد الرحمن رسالة العبارة بسيطة، هذه منصور، أبو منصور ناصر البلوشي، وسمعناك في برنامج المونديال، ما شاء الله رياضي يا أبو منصور. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وأزكى وأشرف آياته سيد الكريم أبا نواف.
0: اهلا وسهلا يا استاذ علي، شخبارك ابو الفضل؟
1: نشكر الله ونحمده دائما، اقول ونرجوه لا نرجو سواه، واسال الله يعني ان يجعل يعني صباحكم جميعا مملوء ان شاء الله بالخير والسعد والبشر والتوفيق، ونسال الله الخالق دائما جل جلاله ان يمن على هذا الوطن الغالي بالامن والاستقرار، وعلينا جميعا وعليكم وعلى كل من يعيش على هذه الوطن على هذا الوطن.
0: اللهم امين،
1: الصحة والعافية. امين يا رب.
0: اللهم امين.
1: ودائما اقول سيد الكريم: روعة التاريخ في شم القلاع، وعراقة الامجاد من صنع الرجال، والذي نحياه فوق المستطاع يحكي للكونين تاريخ النضال، عادة الامجاد اما الانتفاع، عاد التاريخ وعوام الطوال يقرأ التاريخ، ما يكفي السماع، ما يفيد القول الا بالفعال، يا تراث المجد أرض الشجاع، يا فخار العز طولا واتساع. المحاولة طويلة على كل حال أختصرها.
0: جميلة، لكن جميلة ورائعة يا علي.
1: والله هذه عن بعض الأبيات هي طويلة صحيح بالفعل، لكن ليست رائعة، وللعلم هي
0: لا، مدام وصلني معناها فهي جيدة رائعة. على هذا رأيي يا علي، تقبله يا أخي.
1: لا من خلق. على فكرة هذه نشرت في التسعينيات على أحد الصحف صحيفة أو مجلة جند عمان، ثم بعد ذلك على صحيفة الوطن، ثم بعد ذلك طيب جريدة عمان في التسعينيات، وهي متواضعة ربما تشجيعا منهم فحسب.
0: نعم، إيش بتقول عن موضوعنا بالفضل؟
1: والله سيد الكريم حقيقة أنا أختصر الحديث، كل ما ذكر بارك الله فيك صحيح، والقائد هو دائما كما يعرف الجميع هو ذلك الذي يستطيع أن يمتلك زمام قلوب الناس، طبعا لا بالقوة وإنما بحسن الخلق والتواضع ولين الجانب وحسن المعاملة يا سيد الكريم. كذلك أيضا يعني مشاركة الجميع في الأفراح التطوعية هذا صحيح، ومشاركتهم أيضا في ومواساتهم في الأفراح أيضا، ويكون الأول دائما في الشدائد، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة.
0: نعم صحيح.
1: يعني حتى أن ذكر ذات ليلة سمع صوتا كذا ففزع الناس وهرع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موقع الحدث أو الانفجار كذا، فلما ذهبوا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، هذا يدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد لا شك في ذلك، وتحمل المسؤولية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. أما يكون أما بالنسبة يعني كذلك أيضا على القائد لا ننسى يعني أن لا ينسب كل نجاح في العمل له هو فحسب والله نحن قال وهذا جهد، لا، وإنما أيضا وينسب يعني الفشل عزكم الله إلى غيره، لا، وإنما ينسبه أيضا للآخرين. هنا قصة لعمر بن الخطاب لا أحب أن أذكرها لطالة الوقت. والمهم كذلك أما بالنسبة أيضا للأسرة أن يكون القدوة الحسنة يعني الأسرة والناصح صادق لهم وتحمل المسؤولية، وأن يكون المرأة العاكسة كل عمل حسن صالح بإذن سبحانه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وليس يقول والله أنا نعم متحمل مسؤولية لأن مثلا أوفر كل ما تطلب الأسرة من ملبس ومسكن ومأكل، وهو متخلي يعني يسهر في السهرات ويغيب ويترك الأطفال كأنهم يتامى، ومثل ما قال أحمد شوقي عند اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. عذرنا على الإطالة سيد الكريم، بارك الله
0: مشكور يا أبو الفضل مشكور.

0: وفي القلوب الالتزام، فالتأثير الباقي أعظم من السلطة العابرة. سليمان يشيد بالموضوع يقول جميل، ويوجه التحية للمخرج الجميل عبد الرحمن الجابري. في أيضا ملاحظة يقول فريق إيش الوازي بولاية أدم يواصل أعماله ضمن مشاركته بمسابقة الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية. شكرا جزيلا لأعضاء الفريق، والشكر والثناء لسعادة والي أدم الدكتور ماجد المحروقي والجهات المعنية. جميلة جميلة أن يساهم مؤسسات المجتمع في هكذا مواجهة هكذا مشاكل المخدرات والمؤثرات العقلية وموضوع الحد منها. مكالمة يقول عبد الرحمن الجعفري سالم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ، كيف الحال؟
0: حياك الله خليفة.
1: وإيش أخباركم؟ عساكم طيبين. عبد الله بن راشد بن عبد الله الجعفري.
0: هلا هلا، أنا توقعتك سالم الجعفري.
1: عبد الله الجعفري.
0: ونعوم يا عبد الله.
1: وعلي المستمعين الكرام يا رب.
0: الله يسعدك.
1: الله فيكم على هذا البرنامج، هذا البرنامج صراحة متشوقين له، وبرنامج طيب على الغيادة، والغايد هو الأساس اللي هو في المنزل. يربي هذه الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة في العباد، ويكون أخلاقه من أحسن الأخلاق الطيبة، يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي والديه ويرضي المجتمع. هذه التربية الصحيحة أخي العزيز. واليوم نحن نتكلم عن الغيادة. الغيادة على تشمل من بين الطرف الأول اللب والطرف الثاني اللم، اللم واللم هي دي دور من بعد غياب الزوج أو هو يبحث عن العمل الكثير. أنا اليوم عبد الله كوني رجل أعمال، وثاني شيء رئيس مجلس أولياء الأمور في المدارس، أحد من المدارس، وثالث شيء كوني رئيس فريق الطغاء البيئة التطوعي في الأعمال الخيرية اللي ممتدة في ربوع السلطنة، ولي دور كبير، ونزرع في أبنائنا وخارج أبنائنا في المجتمع النصح والإرشاد، ويكون تربيتهم أهم شيء في هذه التربية، التربية الحسنة والأخلاق الطيب. هذا باللي نتكلم اليوم عن التوعية والإرشاد أستاذ نير.
0: الله يسعدك والله يوفقك في كل ما تشتغل عليه عبد الله، خدمة للمجتمع.
1: حان اليوم أخي العزيز، اليوم نزرع في أبنائنا ونزرع في المجتمع روح وطنية على المحافظة على البيئة، المحافظة في كل نواحي في السلطنة، عشان عندهم روح وطنية. هذه أبنائنا كانت في المجتمع أو كانت في أحدى من المدارس، أنا دائما لي دور كبير في مناقشة هذه الأمور ونصح عن هذه. الحين أشكر سعادة الوالي باللي دخل في التعليق يقول عن نعم توعية ونشر هذه المخدرات وهذه الأشياء، هذه أشياء تحتاج لوعي كثير.
0: صحيح.
1: هذه نشكر عليه، واليوم الجهات المعنية الأساس إزاهم الله خير، هم لهم دور كبير في أحدى من المدارس تشتري محاضرات من هذه الأشياء، وهذه شيء طيب.
0: صحيح، ما من شك.
1: يومي بشكل شهري أو في الشهر مرتين أو ثلاث مرات، هذه زين، هذه عشان الناس توعية.
0: تكثيف، إذن تكثيف من فعاليات التوعية في هذا المجال عبد الله.
1: نعم نعم، هذه تكثيف، وهذه أخي العزيز حنا كنتني روحي لي دور كبير في هذه الأشياء. يعني اليوم نعم ندخل المدارس ونشوف هذه الطلبة ونتابع هذه طلبتنا في المدارس، هذه توعية مجتمعية تصدقني. يعني أشياء كثيرة باللي أنا كنت أدخل في المدارس
0: ما قصرت
1: كرئيس مجلس أولياء الأمور. يعني اليوم نصح أطفالنا تجنبوا عن هذه المراحل، تجنبوا عن كذا واليوم كذا، واليوم الشهادة باللي فوقكم والشهادة باللي تصنعكم رجال، والعلم باللي هو ينور عليكم وينور على المجتمع وينور على أعمان كاملة. بهذا الأشياء لازم تمسكوا بهذا الطريقة.
0: الله يعطيك الخير يا عبد الله، جزاك الله ألف خير.
1: الحمد لله رب، هذه واجب
0: على صنيعك،
1: هذه واجب خدمة وطنية. حن اليوم نريد شعب متماسك متثقف، هذه عشان تستوعب منه اليوم يفيدوا انفسهم ويفيدوا اهاليهم.
0: صحيح.
1: يصنع الرجال

0: العمل.
1: صحيح.
0: يعني الإنسان يعتمد على نفسه وعلى العمل وعلى الإخلاص وعلى الاحترام وعلى الطيب، هذه أفضل من كل ناحية بهذه الطريقة. والحمد لله رب العالمين. أخي العزيز حنغمني بدور يعني أطفال اليوم عمارتهم من 8 سنوات إلى 9 سنوات نقوم بحملات مثل تنظيف على الشواطئ وفي البراري، يجوا يشاركون اليوم أطفال يقولوا جايين نشارك معكم في على المحافظة على البيئة وعلى النظافة وعلى كل حاجة. يعني يقول تهمني هذي ناخذ منهم نقط، يقول تهمني يعني المحافظة على البيئة تكون نريد بيئة نظيفة ملائمة. الحمد لله سعدوني بهذه الطريقة.
1: جميل.
0: ثم يحتاجوا على الوعي، يحتاجوا على التدريب، يحتاجوا على النصح. النصح من وين يجي؟ من الأسرة ومن
1: صحيح.
0: المجتمع.
1: صحيح.
0: اللي صاحب شيء صاحب فكرة لازم يزرع في أبنائه الثقة ويزرعهم على الطريق الخير وعلى الطريق الصلاح، ويكون هيش في نفس المنزل أو خارج المنزل في المجتمع. والحمد لله رب العالمين، الله يوفقنا ويوفق الجميع يا رب العالمين.
1: أمين. مشكور أخي عبد الله الجعفري، شكرا على هذه الإطلالة، ونتمنى سماع صوتك في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله مستعدين. جزاك الله خير ويرحم الله والديكم.
1: جزاك الله الخير. أحسنت. الله يسلمك. حياك الله. القائد الناجح لا يبني قراراته على قدراته الشخصية وحدها، بل على قدرته في جمع الرؤى والاستماع بإنصاف والاستفادة من خبرات من حوله. فالذكاء يمنح الإنسان القدرة على التحليل، لكن حسن الاستماع يمنحه رؤية أوسع وبصيرة أعمق. هكذا يردد علي خاطر النجادي، يقول لهذا فإن القيادة ليست نتاج الذكاء وحده، بل ثمرة الوعي، حسن السلوك، القدرة على التعامل مع الآخرين واحترام آرائهم. فكلما ارتقى الإنسان في وعيه واستقام في سلوكه واتسع صدره لسماع الآخرين، ازدادت قدرته على القيادة والتأثير وصناعة النجاح. شكرا يا علي. رسالة أخونا ناصر بن محمد الزيادي، بعد التحية والسلام، يقول تحية خاصة على من يعتبر هذا الأسبوع مناسبة سعيدة بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح، نقول ألف مبروك في يوم مميز هذا اليوم 26/6/2026. تحية خاصة على معتز بن أحمد الزيدي مناسبة هذا الأسبوع، وتحية خاصة على الصديق محمد عيسى الرواحي، الزواج هذا الأسبوع، ونقول لهم جميعا مبارك لكم. ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بولاية المضيبي، حياك ناصر. فاصل وذهابا إلى المقابلة الثانية.

0: رحلة الياسمين لا زالت مستمرة.
1: صباح الأعمال.
0: في وقفتنا الثانية هي لب موضوعنا وصميمه، بعد كل ما ذكر من الأصدقاء في رسائلهم عن موضوع الشخصية القيادية بشكل عام. معنا الآن الدكتورة رقية بنت حسن بن صالح الهدابي، مشرف تربوي للحلقة الأولى، تشاركنا بمجموعة من المعلومات القيمة. بداية الدكتورة رقية، السلام عليكم، جمعة مباركة، صباحك خير وبركة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، كيف الحال؟
0: الحمد لله، يسرك الحال، إن شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله رب العالمين، بنعمة من الله.
0: الله يسعدك. دائما يقول التمهيد عندما يكون بسيطا يكون رائعا ويصل إلى الإدراك الحسي عند الناس. خلينا نأخذ ببساطة، نتحدث بداية عن مفهوم الشخصية القيادية بشكلها العام.
2: طبعا الشخصية القيادية هي مجموعة من الصفات والمهارات والسلوكيات التي يتميز بها بعض الأفراد بحيث أنها تمكنهم من التأثير في الآخرين وتوجيههم وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف مشتركة، تكون هذه الأهداف تتحقق بكفاءة وفاعلية.
0: نعم.
2: طبعا الشخصية القيادية تتمتع بالتأثير في الآخرين، يعني الشخص القيادي هو الذي قادر أن يؤثر في الآخرين نحو تحقيق هذه الأهداف.
0: نعم، أن يكون مؤثرا على من حوله.
2: نعم، طبعا الشخصية القيادية هذه تتميز بمجموعة من السمات إذا تلاحظ في الشخص، من خلال ثقته بنفسه، من خلال التواضع، أيضا قدرته على اتخاذ القرار وحل المشكلات، أيضا لديه مهارة التواصل الفعال من حيث الاستماع للآخرين وتحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات، أيضا تكون لديه حاجة مهمة وهو قدرته على التأثير والإقناع حتى يعمل بروح الفريق وأيضا يشجع على التعاون.
0: جميل. حقيقة احنا سألنا سؤال مهمته ليست سهلة، وهو كيف تكون ذا شخصية قيادية في أسرتك ومجتمعك. لكن يملأنا التفاؤل وكل التفاؤل بوجودك الدكتورة رقية، حتى نعرف من خلالك ما هي أبرز الخطوات العملية لبناء الشخصية القيادية في محيط الأسرة والمجتمع.
2: طبعا دور الأسرة في صناعة الطفل القيادي يتمثل في توفير بيئة أسرية داعمة لهذا الطفل. أول حاجة تطلب من الأسرة هو اكتشاف قدرات هذا الطفل وما يمتلكه من قدرات، وتنمية والعمل على تنمية مهاراته القيادية. الطفل يحتاج إلى بيئة داعمة من خلال توفير الحب لهذا الطفل، أيضا تعزيز الثقة بالنفس، إتاحة الفرصة المناسبة للتجربة وتحمل المسؤولية حتى ينمو لديه الإحساس بالقدرة على توفير التأثير الإيجابي في الآخرين.
0: نعم.
2: وهناك عدة صور لدور الأسرة في تعزيز الشخصية القيادية من خلال تقدير جهود الطفل. دائما الأسرة لابد أنها تقدر المجهود الذي يقوم به الأبناء وتشجعهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم، أيضا منح الطفل المسؤولية المناسبة لعمره مثل تكليفه بالمهام البسيطة. أنا مثلا رأيت أن طفلي لديه القدرة على التواصل مع الآخرين، أكلفه باستقبال مثلا الضيوف أو استقبال مثلا أصحابه وأقرانه عندما يأتون لزيارته. كذلك أيضا تشجيعه على الحوار والمناقشة بإتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن أفكاره واحترام وجهة نظره. أيضا لابد للأسرة أن تترك المجال للطفل في حل المشكلات، بحيث أنه صدرت مشكلة في المنزل، اعطيني اقتراحاتك، اعطيني حلولك، بدل ما دائما الأم أو الأب هم الذين يجدون الحل.
0: نعم.
2: أنا أشرك هذا الطفل حتى تتولد لديه الشخصية طبعا القيادية.
0: جميل جميل، يعني بإيجاز ما بين العناية بهذا الطفل وتمكينه في البيت وإعطائه المهمات، وأيضا السماع لأفكاره التي تبحث عن حلول لأي إشكالية تكون في البيت، هذه مداخل جيدة في صناعة ما يعرف بالشخصية القيادية.
2: أيضا ولو لاحظنا أيضا رجعنا أستاذ إلى السمت العماني، نجد أنه يولد لدى الأبناء الشخصية القيادية في طريقة جلوسهم، استقبالهم للضيوف، يعني تتداخل هذه الجوانب مع بعضها، ولا بد أن يكون الأم والأب هما القدوة الحسنة للطفل حتى يتعلم القيادة يعني الإيجابية، بحيث أنه هم يكونوا قدوة لهؤلاء الأبناء في إدارة المواقف وأيضا احترام الآخرين، لأنه الطفل القيادي ربما في بعض الأطفال القياديين يكون في عندهم نوع من الغرور. هنا دور الوالدين تعليم القيم الأخلاقية التي توجههم نحو القيادة الشخصية.
0: نعم نعم نعم.
2: التواضع والاحترام والصدق.
0: جميل جميل. وعموما يعني بالدارج نحن نقول عندما توفر كل هذه المواصفات اللي ذكرتيها والأخوة المستمعين نقول عنه هذا شخصية سبحان الله في اللفظ ذكريه، يعني من خلال رزته، من خلال سمته، من خلال تعامله مع الناس نقول عنه هذا عنده الشخصية ما شاء الله. طيب دكتور القية، في مسألة يقول البعض تظهر صفات القيادة لدى بعض الأطفال في سن مبكرة، وهذا الأمر يسبب القلق والخوف للوالدين باعتبار أن طفلهم مميز عن باقي الأطفال، يعني ما على كيف، ولكن سبحان الله هذه السجية، كيف يفسر هذا الأمر بداية؟
2: نعم، توجد هناك سمات ومواصفات تظهر لدى الطفل القيادي في مراحل عمرية مختلفة. بالنسبة للأم والأب يكون هناك لديهم تخوف من هذا الجانب، وهذا التخوف نابع من عدة جوانب. ربما إنه هذا الطفل راح يتحمل مسؤوليات فوق مرحلته العمرية فيكون لديهم خوف، ربما خوفهم إنه هذا الطفل راح يصاب مثلا بنوع من الغرور، ومثلا عدم القدرة على الاشتراك مع أقرانه، وكذلك أيضا مسايرتهم لكونه هو يحب يفرض رأي.
0: نعم، ما أريد أقطع عليك، ولكن يعني ترأت لي عبارة أنه نشوف هذا الطفل أكبر من زمانه.
2: صح.
0: نعم
2: نعم أستاذ.
0: جميل، أنا كنت أختصر يعني المعنى الجميل اللي كنت تقوليه دكتورة. نحن نسمعك، تفضلي كملي.
2: طبعا لابد على الأسرة أن لا تتخوف من هذا الجانب، لا بالعكس، إنها تحتوي الطفل وتنمي عنده هذه الشخصية القيادية، وتعلموا الجوانب الأخلاقية مثل الاستماع إلى الآخرين، بعدين تأتي عملية اتخاذ القرار، كذلك أيضا أنه يحل المواقف بالتعامل مع زملائي وأقراني حتى يندمج معهم.
0: جميل جميل. من الأسرة إلى المدرسة، خلينا نتعرف بإيجاز عن دور المدرسة في تنمية الشخصية القيادية للطفل دكتورة.
2: طبعا المدرسة مسؤولة عن تنمية الشخصية القيادية عند الطفل، وهي مسؤولة تربوية مشتركة ما بينها وما بين الأسرة، وتعد طبعا المدرسة تنمي الشخصية القيادية للطفل من خلال توفير البيئة أيضا الداعمة له، من خلال طبعا إشراكه في الأنشطة، من خلال أيضا أثناء العمل الجماعي والتعاوني يترك هذا الطفل أنه يندمج مع أقرانه وتقسم الأدوار ما بينهم، وبهذه الطريقة تتنمى الشخصية القيادية لدى الطفل، إعطاء المسؤوليات إذا كان هو من النوع القادر على تحمل مثلا المسؤولية، مثلا إعطاء دور المعيل للزملاء ومساعدتهم في توفير مثلا الحلول أو تنمية التحصيل الدراسي لدى زملائهم الأقل مستوى منهم.
0: نعم، ما أدري إذا كان في شيء، أول كنا في أيامنا نعرف أن كل فصل فيه عريف سواء كان طالب أو طالبة، لا زال موجود؟
2: ما زال موجود، رئيس الصف ونائب الرئيس وأمين السر ونائب أمين السر، هذه الأربعة موجودات، وهو يناطلي الطالب الأكثر جرأة وشجاعة وقادر أيضا على القيادة في حالة مثلا تأخرت المعلمة، يقف أمام زملائه لمدة زمنية إلى أن تأتي مثلا المعلمة، كذلك أيضا هو مسؤول عن القيام مثلا في حالة المعلمة تريد تجميع كتب أو الدفاتر الخاصة بالطلبة،
0: نعم.
2: ويكون مسؤول عن هذا الشيء. هذا هو يولد عنده نوع من الفرح أنه أصبح قائدا ومسؤولا.
0: صحيح، والإحساس بالمسؤولية أولا وآخر.
2: أيوة. نعم. لكن يعني الشيء الجديد الذي انضاف، يعني هذا الطفل ما يظل هو ماسك هذا المنصب طول اليوم، وإنما يجب على المعلمة أن تكتشف أيضا المهارات.
0: نعم، تدوير هذا المنصب في بين الطلبة.
2: أيوة، فيكون هناك في تدوير، اليوم مثلا دور أحمد وغدا سوف تكون مثلا سارة بهذا الطريقة.
0: بالضبط. في نقطة مهمة لا أريد أن أغفلها في نهاية لقائنا معك الطيب، واللي أنا أتمنى أنه ما ينتهي، دكتورة رقية. سؤالي ما بين موضوع السلبية والإيجابية. نحن بنتكلم عن مواصفات الشخصية القيادية الإيجابية والشخصية القيادية السلبية. يعني هناك السلبية نقصد بها اللي تكون عنده شخصية قيادية ولكن الأفكار اللي يتبناها ويصر عليها ويقنع الآخرين بها ولديه القدرة على عمل ذلك. لا أدري إذا كان سؤالي واصل لك دكتورة.
2: نعم، شوف، هي موجودة عندنا شخصية قيادية إيجابية، وهذا الشخصية القيادية الإيجابية تستخدم قدرتها في التأثير وتوجيه الآخرين نحو تحقيق أهداف مشتركة. وتتميز هذه النوع من الأشخاص بأن لديهم القدرة على التعاون واحترام آراء الآخرين، القدرة على الاستماع والحوار، وكذلك أيضا تحمل المسؤولية والعمل بالروح الإيجابية. وهذا يكون لها تأثير للأقران أصلا وأفراد المجتمع، من شأنها ترفع الدافعية لدى الآخرين، تنشر أيضا قيم الاحترام، وتساهم في حل المشكلات. على النقيض من ذلك، في هناك شخصية قيادية سلبية، هي تمتلك أيضا نفس القيادة الإيجابية، تمتلك القدرة في التأثير على الآخرين ولكنها تستخدمها في خدمة مصالحها، بعكس الإيجابية تستخدمها في تحقيق أهداف الآخرين. هذا السلبي يستخدمه في تحقيق أهدافه فقط طبعا، وهذا يكون في فرض الرأي ويكون السيطرة على الآخرين، لا يتقبل النقد ولا يتقبل وجهات النظر المختلفة، أيضا التقليل من الآخرين واستغلالهم وإثارة المنافسة غير الصحية. وهذه لها تأثيرها أيضا على الأقران والمجتمع في نشر السلوكيات وكذلك أيضا السلبية، وفي تقليل التعاون وإضعاف الثقة بين أفراد المجموعة، وربما يخلق بيئة يسودها التنافس والصراع.
0: نعم.
2: هذا هو الفرق ما بين الشخصية الإيجابية السلبية، يعني الشخصية القيادية السلبية والشخصية القيادية الإيجابية.
0: إن شاء الله تكون شخصيات أطفالنا وأبنائنا كلها قيادية على المستوى الإيجابي، ترفع من مستواهم التحصيلي ومن أخلاقهم ومن طبائعهم، وتجسد روح الولاء لبلدهم والانتماء إليه، وتكون هكذا بارقة خير لمن يأتي من بعدهم من أجيال إن شاء الله. هل
2: هذا الشيء مسؤولية مشتركة ما بين المدرسة والأسرة؟
0: نعم نعم.
2: المفترض أنه كولي أمر عندما يسجل بداية ابنه في المدرسة يعطي السمات التي يتمتع بها هذا الطفل من جوانب إيجابية ومن جوانب سلبية.
0: نعم.
2: على المعلم أن يقوم هذه الجوانب الإيجابية التي أخذها من ولي الأمر وينميها من خلال الأنشطة المدرسية وكذلك الأنشطة الصفية، حتى تتولد الشخصية القيادية الإيجابية ويقلل من جانب الشخصية القيادية السلبية.
0: نعم. دكتور رقية، سعدتينا بحضورك معنا وشرفتينا بهذا الكم من المعلومات الثرية. إن شاء الله يكون لنا الأمل في أن نلتقيك مرة أخرى. الدكتورة رقية بنت حسن بن صالح الهدابي، مشرف تربوي للحلقة الأولى. شكرا جزيلا لك دكتورة رقية.
2: العفو، شكرا جزيلا أستاذ محمد أحمد على هذا اللقاء الطيب، وبارك الله فيكم، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: أيها الأخوة.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، نترياكم بنيابة الأشخرة، حيث أن نيابة لا تعرف صيفا بعيدا عن حرارة الصيف. هكذا يردد أخونا سالم بن محمد الجعفري، وجه الدعوة محمد سالم الجعفري محافظة الجنوب الشرقية ولاية جعلان بني أبو علي نيابة الأشخرة، يردد نسمات الكوس الباردة والهواء العليل الذي ينعش النفس والاستمتاع بزرقة البحر وهدير الأمواج العاتية ببحر العرب. السياح هنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. يا له من منظر يا سالم. شكرا على الدعوة. أم ناصر الهادي، القيادة الناجحة في الأسرة هي فن توجيه أفرادها وإلهامهم وخلق بيئة إيجابية مستقرة تعتمد على تحقيق التوازن المثالي بين توفير الأمان العاطفي، توجيه الأبناء نحو المسؤولية والاستقلالية. في مقترح لقراءة كتاب قد نفسك أولا، تحقيق القيادة الملهمة من خلال العزلة، هذا ترجمة لسعيد رزق بحيري، ينصحنا فيه أخونا علي خاطر النجادي. كتاب قد نفسك أولا. أنا حاول أختصر الرسائل على قدر الإمكان. تحية لي وليد الرواح، لكن تحية وليد. أخونا ناصر زياد، لكن تحية ناصر، شكرا على التحية. هذا من فايز العلوي، حياك الله يا فايز. أقرأ جزء منها. القائد الناجح هو من يوازن بين ثقة القيادة ومبادئها مع المزاج العام لاتباعه. جميل. محمد ناصر الزهيمي، حياك الله يا محمد، جمعة مباركة عليك. أيضا الرسالة غير موقعة. طيب، هذه رسالة خالد سليمان العاصمي، القيادة لا تقاس بمدى التزام الفريق أثناء وجود القائد، بل مدى التزامية عند غيابه. أنا أختصر الآن. أيضا هذه ما موقعة لكنه كتب، أختصر. خلق الرجل ليقود، لكن لا يمكن للمرأة أن تتبع رجلا لا يعرف إلى أين يذهب. القيادة لا تدور حول السيطرة، الأمر يتعلق بالرؤية والهدف، والاتجاه يتعلق بامتلاك قلب ثابت وعقل صافي. يا ريتك حطيت الاسم. جميل جميل هذا الطرح، جميل. طيب من بعد؟ صباح الخير والفل والياسمين. أم السهيل تختصر بجمال الاختصار، تقول الشخص القيادي ضروري ووجوده بكل عائلة يعتمد عليه بجميع المناسبات، معك جملة وتفصيلها. أحمد المزيد أبو صهيب ومحمد يقول القائد الناجح هو بوصلة الفريق، يحول التحديات إلى فرص ويبني بيئة عمل يشعر فيها الجميع بالتقدير، إنه لا يأمر بل يلهم، ولا يكتفي بنجاحه الشخصي بل يسعى لتمكين الآخرين وتطويرهم وصناعة قادة جدد من حولهم. شكرا يا المزيدي، شكرا يا أحمد. هذه تقريبا الرسائل اللي وصلت، حاولت اختصرها وعذرونا عشان الوقت. بس وصولا للنبض اليوم، موضوع راق لكم إن شاء الله، دائما كل المواضيع كذي تصل إلى ذائقتكم الجميلة. سمعنا المعري يقول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه والباب المسجد. عموما نحن نقف مع قصيدة ماهر حسني باكير دلاش، وهو يحاكي تلك القصيدة المشهورة، ولكن بتسميتها قل للمليحة في الخمار الأسود. قل للمليحة في خمار أسود حفظت من رب بحسن مكرمي، سموت بالحسن في جمال باهر حماك ربي من شرار مظلمي، ما كان يخشى الحجاب في
فطانته بل كان زي زينتها بنور متقدم يشع نور من الوجوه الجميلة يحمل الطهرة كالضياء الأبهم. جمعت فيك كل أحسن خصلة فجمال خلق قد سما كالأنجم. عددت حسنك في السماء مع العلا والرب بار النفس ذو نعم ثمي. باب السماء بيت حق في عفافها نجاة كل طاهر في العلم. لست وحيدة بل الزينة قدسها للعرب أنت سيدة في الأمم. بحسن خلق وعقلك قدره على وطيب نفس في عزاز محكم. تسترسلين في الحياة كسائل كالنمر يخشى لكن اسمه الحكم. زادت علي بكلمات بارقاتها صلاة حج زكاة صوم الأصلم. قالت وزد صدقة جارية لمن في سقم جسم لا يزال يتألم. والسادسة من زرع الفضائل في الناس عاش سعيدا غير معتم. والسابعة لا تجني سكر حنظل فالمر طعم يستحق التألم. والذكر يحيى كل نفس قد غفت فمن تصور أخضر العلم قد همي. وإن تكن شمس الضياء مشعة فالنور ياتي من شفاه تبسمي قل للمليح.

يابا يابا معود على الصدعات قلبي هذا الترديد الرائع كاظم الغزالي أيقونة الفن الطربي في العراق. نودعكم بصوته على أمل نلتقي إن شاء الله غدا في موضوع يصل إلى أذواقكم وتشاركون هذه المشاركة الإيجابية. شكرا لكل من حلق مسافرا عبر الأثير معنا من خلال رسالة أو مكالمة أو حتى متابعة. تقبلوا التحية إذن مني أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سيب بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. جمعة مباركة ودمتم على خير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجاهرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفراً عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبداً بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعاً حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعاً نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبساً بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها؟ ولكن ليس كل منا قادراً على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعاً نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعاً الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادراً على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادراً على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكاً أبداً في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تأثير عميق في النفس. وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيراً بالغاً. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضاً، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيماناً قوياً كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام

آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قول كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمناً بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبراً فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس. وقد أنكر عليه ذلك من قبل جماعة من المفسرين، فإن العلم الاستدلالي ليس كله محتملاً لتروي اللبس فيه أو الشك، فقد يكون من الأمور التي لا تقبل الشك بحال من الأحوال، فالإنسان يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من آياته في الأنفس وفي الآفاق، ووجوده سبحانه أمر يقيني لا يحتمل الشك بحال من الأحوال. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، سأله الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أولم تؤمن، وهو سؤال تقريري، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، مثله مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، وقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. فالسؤال تقريري، ومثله أيضا قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. فالقضية يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرر إبراهيم على الإيمان، وهو عز وجل يعلم إيمانه، قال أولم تؤمن. والهمزة هنا هي في الأصل كما قلنا همزة استفهام، ولكن أفادت التقرير، وقد دخلت عليها على الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية التقريرية الواو العاطفة. ومن شأن الهمزة لأصالتها في الاستفهام أن تكون لها الصدارة، فعندما يدخل عليها

0: أي حرف من حروف العطف يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. الجملة الاستفهامية عندما تكون مصدرة بالهمزة وتكون معطوفة يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. أثم إذا ما وقع آمنتم به، وكذلك أفتخذتم، وهكذا. فالهمزة تكون دائما متصدرة لأجل أصالتها في الاستفهام. وذهب الزمخشري وجماعة كبيرة من المفسرين والنحويين إلى أنه لا بد من تقدير محذوف وهو مدخول لهذه الهمزة، والعطف إنما يكون على ذلك المحذوف. فهنا مثلا يقدر أسألت ولم تؤمن، يقدر المحذوف كذلك بناء على رأي هذه المجموعة. وأنكر ابن هشام في المغني هذا الرأي، وقال بأن هنالك شواهد عدة لا يتأتى فيها مثل هذا التقدير، فلا يصار إلى التقدير. ولكن الهمزة بسبب ما ذكرناه من أصالتها في الاستفهام كانت مقدمة على الحرف العاطف حتى لا يكون التصدر لغيرها. وأكثر العلماء على أن هذه الواو واو عاطفة كما ذكرنا. وذهب ابن عطية إلى أنها واو الحال، وتعقب ذلك أبو حيان بأن الحال لا تناسب هذا المقام ذلك، لأن الاستفهام إن كانت الواو واو الحال يجب أن يكون على داخلاً على عامل الحال نفسها. فيقال مثلاً أسألت ولم تؤمن، أي أسألت في حال كونك لم تؤمن، عندما يقدر كذلك يكون الاستفهام داخلاً على العامل عامل الحال نفسها. وذهب ابن عاشور إلى أن عامل الحال مقدر من جنس المسؤول عنه الذي أو المطلوب الذي تقدم به إبراهيم عليه السلام بين يدي ربه، وهو الإراءة، إراءته كيف يحيي الموتى، فيقدر أريك ولم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه واثق الإيمان مكين اليقين، ولكن أراد طمأنينة القلب، وليست هذه الطمأنينة التي طلبها، طمأنينة في أصل المعتقد وهو معتقد البعث. فإن كلمة الطمأنينة هي من حيث دلالتها تدل على السكون وعدم الاضطراب، وأصلها في المحسوسات المشاهدة، فيقال اطمأن راكعا إن اعتدل، ولم يكن في ركوعه شيء من الاضطراب، واطمأن واقفا إن قام، ولم يكن في قيامه شيء من الاضطراب، واطمأن قاعدا إذا قعد أيضا، ولم يكن في ذلك شيء من الاضطراب، وهكذا. ولكن نقل ذلك إلى حركة النفس بطريق المجاز، وأصبح هذا المجاز لشهرته مثل الحقيقة. ولذلك عندما يقول أحد اطمأن باله أصبح ذلك أمراً معروفاً عند الجميع. وليست الطمأنينة كما ذكرنا في أصل المعتقد، فإن المعتقد راسخ، ولكن الطمأنينة المطلوبة هنا إنما في الكيفية، لأن النفس تتطلع دائما إلى الاطلاع على الكيفية المجهولة للشيء المعلوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطلب هنا ما يسكن هذه النفس، بحيث يرى رأي العين ما كان يريد الاطلاع عليه، وعندئذ لا تبقى النفس سارحة في خيالها لأنواع من الكيفيات المتعلقة بذلك، بل أراد أن تكون الكيفية واضحة، وعندئذ تسكن النفس مع هذه الكيفية التي تتمثل لها، ولا تبقى تجول في خيالها في تقدير أنواع من الكيفيات التي تحسبها متعلقة بهذا الأمر. فلذلك قال: بلى، أي إنني مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. إنما سأل مسأل من أجل أن يطمئن قلبه. وفسر جماعة اطمئنان القلب باليقين، وذهب آخرون إلى أن المراد باطمئنان القلب زيادة اليقين، وقال جماعة زيادة الإيمان. وتعقب ذلك ابن عطية بأن الإيمان واليقين كل منهما حقيقة لا تتجزأ، فالزيادة إنما هي زيادة من حيث الآيات الواضحة، ولكن جوهر الإيمان لا يتغير بالزيادة والنقصان، وجوهر اليقين يبقى كما هو. وهذه مسألة لا نريد أن نتعرض لها هنا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولأهل العلم فيها كلام، والنصوص القرآنية صريحة في أن الإيمان يزداد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والأدلة العقلية أيضا على كون الإيمان يزيد أدلة متعددة، فلا ينبغي العدول عن هذه الأدلة إلى غيرها، وللمسألة مجال في بحثها في موضع آخر غير هذا الموضع. وفسر جماعة القلب هنا بالعلم، قالوا بأن المراد بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن علمي، أي ليسكن علمي، بحيث لا يكون اضطراب، فإن القلب الذي هو الآلة المعنية بضخ الدم في جسم الإنسان ذلكم العضو لا يحدث له اضطراب بسبب التردد في تصور بعض الكيفيات، حتى يكون هنالك سكون له عندما تتراءى للإنسان الكيفية على حقيقتها. هذا. وقد عني المفسرون ببحث السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأتوا بأقوال لا دليل على شيء منها من النصوص، فلا آية تدل على ذلك، ولا حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء من ذلك، بل لا أتصور أن رواية موقوفة على أحد من الصحابة تدل على ذلك، وإنما ذلك من اجتهادات المفسرين. والآية لا يتوقف فهمها على ما ذكر من هذه الأسباب، فمن بين هذه الأسباب ما قالوه من أن سؤال إبراهيم لذلك إنما كان بسبب أنه رأى كما ذكرنا جيفة جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وتنحط عليها الطيور لتنهش منها، وتنهشها دواب البحر من قبل البحر، وهوام الأرض من قبل البر. فسأل هذه المسألة بعدما أراد أن يطلع على حكمة الله تعالى في ذلك. ومنهم من قال بأن هذا السؤال إنما كان على إثر الحوار الذي حصل بينه وبين النمرود، عندما قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له ذلك اللعين: أنا أحيي وأميت. فلإبراهيم عليه السلام قصد في قوله ربي الذي يحيي ويميت، وذلك الذي حاجه انتقل إلى حمل هذا اللفظ على مجازه لا على حقيقته، بحيث قتل، أمر بقتل أحد وأمر بدرء عقوبة الإعدام عن أحد آخر، فصور للناس أن ذلك هو الإحياء وتلك هي الإماتة، وهذا معنى مجازي. فبقي إبراهيم عليه السلام يتردد في نفسه كيف يتم المعنى الحقيقي الذي احتج به وأراد أن يعاين. ومنهم من أضاف إلى ذلك أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام: عندما أعاينت كيف يحيي ربك الموتى؟ فأراد أن يكون الجواب عنده حاضراً عندما يتعرض لمثل هذه المناقشة، فيبين أنه شاهد ذلك رأي العين. ومنهم من قال بأن هذا السؤال لم يكن متعلقاً بشيء من ذلك، وإنما هو يتعلق بأمر الخلة، فإن الله تعالى اصطفاه لأن يكون خليلاً، وبشر بهذا الاصطفاء، فعندما بشر أراد أن تكون له آية يزداد بها طمأنينة، وتزداد نفسه بها ثقة بأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى لخلته، فأراد أن يتبين من خلال هذه المسألة، إذ من شأن الخليل أن يدل على خليله. وقالوا بأن المراد بقول الله تعالى: أولم تؤمن بأني قد اخترتك خليلا؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي إلى هذه الخلة. وهذا من التفسيرات البعيدة، فإن الخلة غير مذكورة هنا، على أن الآية ذكرت في معرض المحاجة بين التي حصلت من قبل بين إبراهيم وغيره، فهي من دلائل البعث التي يتقوى بها إبراهيم في مواجهة خصومه الذين ينكرون البعث. ومن عجائب التفسير ما ذكره الماوردي من أن إبراهيم عليه السلام كان سؤاله عن إحياء القلوب الغافلة، أي تذكيرها، كيف يوقظ الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الغافلة وينبهها. فالإحياء هنا إنما هو تنبيه هذه القلوب من غفلتها وردها إلى الذكر. فأجاب الحق سبحانه وتعالى بما أجاب به، وهذا أمر بعيد جدا، إذ لا يتصور أن يكون هذا هو المراد من هذا السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب، إنه تعالى على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بخصب لننقل لكم صلاة الجمعة المباركة، فإلى هناك.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداءً ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ.

0: فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها.
1: فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي حض على حفظ العقل وجعله ركنا من أركان حسن القول والفعل، وأشهد أن لا

0: الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وكرمه وأحسن إليه ونعمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرجح الناس عقلًا وأصدقهم قولًا وعملًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن التقوى عزة المؤمن وطريق نجاته. واعلموا رحمكم الله أن الله كرم الإنسان أعظم تكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وشرف العقل بأن جعله مناط التكليف وأساسه وقائده ونبراسه. وقد جاء في الأثر: ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. ولذا عد الحفاظ عليه من الضروريات الخمس الكبرى في الإسلام، إنه تكريم عظيم لبني الإنسان يتجلى في تحريم كل ما يضره ويذهب عقله ويدمره. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقاس على الخمر كل ما أشبهه في علة الإسكار وذهاب العقل. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إخوة الإيمان، إن الإسلام حين يحرم شيئا من المطعوم أو المشروب لم يحرمه عبثا، بل يحرمه لما فيه من ضرر ولما في تناوله من خطر. ومن المحرمات التي يجب التحذير منها المخدرات على اختلاف أنواعها وأسمائها، فهي سموم تجلب لمتعاطيها التعاسة والهموم، فلا يرى إلا واهنا ضعيفا، كئيبا حزينا، ذا جسم عليل وفكر سقيم. ومثل هذا الإنسان لا يصلح عملا ولا يحقق لنفسه ومجتمعه أملا. وكيف يرجى الخير من إنسان ارتدى لباس الرذائل وتخلى عن الفضائل؟ إن إدمان المخدرات له أضرار جسيمة على عقل الإنسان ودينه ومروءته، فهي تصيبه في قواه العقلية وقدراته الفكرية، فيصبح عاجزاً عن أن يتبين حقاً أو يميز باطلاً. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد نهى الإسلام عن الضرر ونفاه نفياً باتاً، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهل يجادل عاقل أن تعاطي هذه المخدرات يؤدي إلى الإصابة بالأدواء والأمراض، فتعطل من المجتمع طاقة منتجة، وتتحمل الدولة مغارم علاجها ومداواتها؟ إن هذه الأوبئة إذا انتشرت هزت كيان الاقتصاد، فكم من الأموال تذهب هباءً من أجل مخدر أو مفتر، وكم من أسر كانت تنعم بهدوء البال واستقرار الحال تبدلت أحوالها وساء مآلها بسبب المخدرات. فمن أدمن ذلك واعتاده جلب لنفسه الفقر وحرمها السعادة، إنه إسراف وتبذير. والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا أحب إلى الإنسان من أن يستمتع بصحته ونشاطه، ولا أبغض إلى العاقل من أن يعيش مريضا طريح الفراش، لا لشيء إلا لأنه لم يحكم عقله بل انساق وراء هواه وشهوته. أيها المسلمون، إن للمخدرات والمؤثرات العقلية أسباباً تدفع بعض الشباب إلى تعاطيها، مردها ضعف الوازع الديني وعدم إدراكهم للرقابة الإلهية، متناسين قول الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيباً، غافلين عن آياته الرادعة كمثل قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. إن هذه الغفلة تدفع صاحبها إلى أن يكون تحت تأثير شبكات الترويج للمخدرات التي تستقطب شبابنا وأبناءنا من أجل التأثير عليهم بشتى الطرق ومختلف الوسائل، بالترغيب والترهيب والإغراء والتشجيع، حتى يقعوا لقمة سائغة في أيديهم والعياذ بالله. وسبب تأثير مثل هذه الشبكات أنها تعتمد على شباب لا هم لهم إلا الإفساد وملء الجيوب بالمال، مستغلين جانب الصحبة في سبيل تحقيق مآربهم، فهم لا يرضون بتناول هذه المحرمات إلا بمشاركة زملائهم، لذا يبذلون كل جهدهم للتأثير. إلا أن هذا الذي سول لهم سوء عملهم سيتبرأ منهم يوم القيامة. فتأملوا رحمني الله وإياكم كيف يصور الله سبحانه مدى ندم المرء على اتباع ذلك الصديق السيء. واليوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فحينها يندم ولا تساعة مندم. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بأسباب الصحة والعافية، فإنها عدتكم لعباداتكم وذخركم لإنتاجكم وبناء أوطانكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم. الحمد لله الذي جعل مرحلة الشباب أفضل المراحل قوة وعطاء وازدهارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رب الشباب على حب الفضائل وحذرهم من مسالك الرذائل، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أننا نعيش في عالم ممتلئ بالتحديات، مزدحم بالمؤثرات، فحري بنا أن نحصن شبابنا من جميع الأفكار والتصرفات المخالفة لقيمنا وأمن مجتمعنا، وذلك بأن يربى الشاب على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تغرس في قلبه العقيدة السليمة، فهي أساس الصلاح والاستقامة. ثم لا بد من ربط الشاب بأصدقاء الخير ليستفيد من معارفهم ويتأدب بآدابهم. ولا ننسى أهمية الحرص على صلة الشاب بالمجتمع، ففي ذلك قوة وألفة. وكل منا يا عباد الله مطالب بأن يتعاون في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن من أهم ما يعين على هذا التكاتف القيام بالمبادرات المجتمعية التي تعنى ببرامج مفيدة تشغل الشباب، كالمسابقات والرحلات الترفيهية والمبادرات التطوعية، لأنهم إن وجدوا ما يشغلون به وقتهم فلن يلجأوا إلى المفاسد والمهلكات. ومن الوسائل النافعة تبليغ الجهات المختصة بمكافحة المخدرات عن أي شخص يتعامل أو يروج للمخدرات، لأن عدم إخبار الجهات المختصة بمروجي المخدرات يعد تسترا على الجريمة، وذلك يدخل في عموم قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الآية. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا فيما بينكم على إخراج جيل مبتعد عن المحرمات متكاتف لحل المشكلات، ليجد أفضل علاج للتخلص من كل المعضلات. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم أعز الإسلام واهدي المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوباً سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: استو
1: واعتدلوا يرحمكم الله أتم الصف الأول فالأول لا تذروا فرجات للشيطان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، كنا في نقل مباشر لصلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامج رشد في إذاعة الشباب. بر الوالدين في الإسلام عبادة عظيمة، ومن العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مرتبة تلي توحيده مباشرة. وكأن القرآن يريد أن يقول للإنسان إن صدق إيمانك يظهر أولا في أقرب دوائرك، في طريقة تعاملك مع من كان سببا في وجودك بعد الله. فحين نقرأ آيات القرآن الكريم نجد أن بر الوالدين لا يأتي عرضا، بل يأتي مقرونا بأعظم أصل من أصول الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران ليس عاديا أو عاطفيا، هذا اقتران تشريعي. الإحسان للوالدين ليس خيار يترك لحالة شعورية وحالة وجدانية وحالة نفسية، وأيضا ما يتبدل بتبدل المزاج، ولا يتغير بتغير الوقت، ولا يتقادم بتقادم الزمن. هو شرع الله، التزام دائم في القول والفعل والحضور القلبي. لم يكتف القرآن الكريم بالأمر العام، بل نزل إلى أدق التفاصيل ليلفت انتباه الناس والمجتمعات. حين قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، كأن الشريعة تربي الإنسان على أن البر يبدأ من ضبط اللسان قبل أن يصل إلى عظيم الأفعال. كلمة ربما تخرج بدون قصد منك جعلها الله سبحانه وتعالى معيارا لذلك، فلا تقل لهما أف. وحين ننظر إلى قصص الأنبياء نجد أن بر الوالدين سلوك متجسد في حياتهم. في أصعب الظروف نبي الله إبراهيم عليه السلام عاش مع أب مشرك، ومع ذلك لم تسقط عنه لغة الأدب في خطابه بالرحمة له، فكان يخاطبه بقوله: يا أبتي. تتكرر هذه الآية لتعلم البشرية حسن العشرة وحسن الارتباط وحسن الخلق، وهو أيضا وعي بأن الدعوة لا تبنى على القطيعة، قطيعة الأب والأم. والبر لا يسقط بالاختلاف العقدي، حتى لو كان في والده وأمه ولو كانوا كفارا. وفي قصة إسماعيل عليه السلام نرى أيضا صورة فريدة من صور البر والطاعة الممزوجة بالإيمان. حين رأى إبراهيم عليه السلام الرؤيا لم يتعامل مع الإبن بالأمر القاطع والتنفيذ المطلق، تركه للخيار والحوار: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جاء الرد الذي خلد في القرآن الكريم: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الموقف من الصورة المشرقة، صور البر الواعي بين أب وابن، طاعة نابعة من يقين مطلق لا من الخوف بل من الثقة التي لا تقهر.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
2: يوسف عليه السلام أيضا تتجلى قصته في زاوية أخرى من زوايا البر. فبعد سنوات من الفقد ورميه في الجب وبيع في السوق بدراهم معدودة، وسجن ظلما وبهتانا، وعاش في ظروف صعبة لا يعلمها إلا الله، أكرمه الله وعوضه الله التعب حتى صار في موقع القوة والتمكين، وأصبح عزيز مصر وكبير مستشاري أمن حوتب حاكم مصر آنذاك. لم تغيره السلطة أبدا ولم تنسيه مكانته الجديدة فضل والديه عليه. قال الله تعالى في حقه: ورفع أبويه على العرش، رفع الوالدين قبل أن يذكر الملك. وكأن القرآن يعلمنا أن من فقد بره عند القوة فقد توازنه الإنساني والأخلاقي. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن بر الوالدين حاضر حتى عندما حرم صحبتهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسالة الوفاء لهم في حياته. وحتى كان يصل خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاتها ببر عجيب، حتى أنه نزل قبرها يوم فتح مكة وقال قولته الشهيرة: إن هذا يوم عظيم كانت تتمنى أن تراه خديجة رضي الله تعالى عنها. وبعد وفاتها كان صلى الله عليه وسلم يكرم صديقاتها ويقول: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. هذا هو الفهم العميق للبر، لا يقتصر على الوالدين فقط، بل يمتد ليصل إلى شريحة كبيرة من كان لهم فضل عليك ولا تنسوا الفضل بينكم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا هذه المنزلة جيدا. جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهو في ذروة التضحية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بسيطا: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لم يكن هذا تقليل من شأن الجهاد أبدا، هو ترتيب للأولويات وتعليمنا أن بعض أبواب البر أعظم أجرا وإن لم يصفق لها الناس، وخصوصا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن والداه كبار في السن وهما بحاجة إلى رعاية منه. البعض يظن أن بر الوالدين ينتهي بوفاة الوالدين، وهذا ظن خاطئ. فالأصل أن يستمر هذا البر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أصحابهما ورحمهما، والرحم التي تحفظ بهما هي علاقتك تمتد في الزمن وتبقى أثرها في حياة الإنسان، له بركة وتوفيق. فالبر ليس دين يقضى في الحياة لمرة واحدة، البر هو مسار ومنهج حياة، هو سنة جارية في الدنيا. فكما يزرع الإنسان يحصد، وكما يتعامل يعامل. وهذه ليست مجرد أمثال تقال، بل حقيقة تشاهد على أرض الواقع. كم من أبناء شددوا على آبائهم ورفعوا أصواتهم وضيقوا عليهم بضعفهم في الكبر، ثم جاءت الأيام فوجدوا أبناءهم يعاملونهم بالطريقة نفسها. لا لأن الأبناء تعلموا العقوق نظريا، لأنهم تشربوه عمليا. فالطفل لا يتعلم البر من خطب الجمعة، إنما يشاهده من الحياة اليومية، من نبرة الصوت، من طريقة الاعتراض، من أسلوب الاختلاف. ولهذا كان السلف يقولون: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالقيم التي تهدر في جيل تدفع أثمنها في الجيل الذي يليه. ومن استهان بحق والديه فتح على نفسه بابا لا يدري متى يغلق. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، نتذكر أن بر الوالدين ليس واجب نقوم به على مرض، إنما هو بركة وسكينة. ومن حفظهم لله حفظه الله، ومن ضيعهم ضيع على نفسه خيرا كثيرا لا يعوض. السعادة التي تبنى على العقوق لا تدوم، والنجاح الذي ينسى فيه الوالدان لا بركة فيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن يجعل ذلك نورا في أعمارنا ورفعة لنا عند لقائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: شو سهل الحكي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. I can't go back. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، يقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة والصحة والعافية، ورحب فيكم في هذا اللقاء الإذاعي في كل أسبوع من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان. وفي هذا اللقاء الذي يجمعنا في كل أسبوع نستعرض من خلاله أبرز الأخبار والفعاليات والمسابقات السينمائية والمسرحية، سواء كانت في سلطنة عمان وحول العالم. نستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما بشكل أسبوعي، جديد الأفلام، بطولتها، تصنيفها، طاقم عمل لها، والكثير من التفاصيل التي تتعلق بها، بالإضافة إلى معرفة إيرادات هذه الأفلام في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس. في حلقة كل أسبوع مستمعينا نطلعكم أيضا على أخبار المهرجانات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. نستعرض معكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم بعض القراءات التحليلية النقدية لما يقرأ في الصحف المحلية والعربية والإقليمية والدولية. كذلك نقترح لكم مساء لمشاهدة هذه الأعمال والاستمتاع بها، سواء كانت أفلام سينمائية أو عروض مسرحية. ويمكنكم مشاركتنا أيضا في هذه المساحة من خلال تواصلكم على رقم الواتساب وهو 72442009، أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة هذا الأسبوع مستمعينا لدي متابعتين بإذن الله تعالى. ستكون المتابعة الأولى مع الأستاذة جليلة بنت سيف الفهدية، مديرة دائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. سنتحدث بتفصيل أكثر عن مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس. هذه المسابقة التي انطلقت مؤخرا وسوف تغلق أبوابها في الأول من أكتوبر المقبل. أيضا من متابعاتنا الأسبوعية سيكون لدينا ضيفة مميزة، الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي، خبيرة مكياج حصدت على شهادة التميز في المكياج المسرحي عن عرض حكايات المحطات ضمن مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي الذي اختتم مؤخرا. سنتحدث عن تجربتها في المكياج المسرحي من خلال محطة متابعة أسبوعية. لدينا الكثير من الفقرات في انتظاركم مستمعينا، نتمنى لكم متابعة شيقة لما نقدمه، ونرحب أيضا بكل مشاركاتكم عبر الواتساب من خلال الرقم 724420009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. معكم في الإعداد والتقديم جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج مروان السعيدي، وحياكم معنا.

0: المسرح. نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
1: ونرحب فيكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا، كل من في الطريق حاليا، نتمنى لكم السلامة والوصول الآمن إلى وجهاتكم، واللي يستمع لنا يا هلا ومرحبا فيك. ونذكركم برقم التواصل معنا على الواتساب على الرقم 724420009، وأيضا لمشاركتنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. تحياتنا لكل أصدقاء البرنامج، واليوم أوجه التحية خصوصا لجميل السعدي اللي دايما يشاركنا بتوجهاته في مشاهدة الأفلام. أتمنى أيضا لو تشاركنا اليوم إيش من الأفلام اللي راح تشوفها بإذن الله تعالى. وأيضا تحية لكل طبعا من يتابعنا اليوم، ورح ننتقل إلى أولى محطاتنا، ولكن رح أذكركم بضيوف حلقتنا اليوم. رح تكون معانا الأستاذة جليلة الفهدية مديرة دائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللي رح تكلمنا عن إطلاق مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس اللي رح إن شاء الله تغلق أبوابها في أكتوبر المقبل. أيضا رح نتحدث عن تجربة جميلة في المكياج المسرحي، رح نتواصل مع الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي خبيرة مكياج، ونهنئها على حصولها شهادة التميز في المكياج المسرحي عن عرض حكايات محطات ضمن مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي. إذا رح نروح إلى أولى محطات برنامجنا ومع أبرز أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية. أخبار. وأولى أخبار هذا الأسبوع مستمعينا في برنامجنا سينما ومسرح، إطلاق الإعلان الرسمي للدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح. أعلنت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن الدورة الثانية من المهرجان استعداداً لانطلاق فعالياته خلال الفترة من 14 وحتى 22 من سبتمبر المقبل في حدث مسرحي يرسخ حضوره على الساحة الثقافية العربية والدولية بعد النجاح اللافت اللي حققه في الدورات الأولى. قال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان بأن مهرجان ظفار الدولي للمسرح هو مشروع ثقافي استراتيجي يعكس المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها محافظة ظفار وسلطنة عمان، وأكد كذلك على الالتزام بدعم الفنون بوصفها جسر للتواصل بين الشعوب والثقافات، وأشار إلى أن العالمية لا تتحقق فقط باستضافة فعاليات عالمية، وإنما من خلال إتاحة الفرصة للمواهب المحلية لتبادل الخبرات والمعارف مع التجارب العالمية الرائدة. لذا تأتي الدورة الثانية لتؤكد أن مهرجان ظفار أصبح حدث ثقافي مهم على رزنامة المهرجانات المسرحية سواء كانت العربية أو الدولية. أيضا من جانبه أكد عمار بن عوبد غواص رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح أن إدارة المهرجان أقرت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار اعتماد 3 مسارات رئيسية للمنافسات والعروض المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان، بحيث يكون المسار الأول هو مسار عروض النخبة، والذي سيشهد مشاركة مباشرة لأبرز العروض المسرحية العربية والعالمية الحاصلة على جوائز في عدد من المهرجانات الكبرى المعتمدة دوليا، إضافة إلى العروض الفائزة والمتميزة في الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بما يضمن تقديم تجارب مسرحية رفيعة المستوى أمام جمهور المهرجان، وستبلغ قيمة الجائزة الكبرى 50,000 دولار. أما المسار الثاني فيتمثل في مسار العروض الكبرى، وهو المسار التنافس الدولي الذي يستقبل ترشيحات العروض المسرحية من مختلف دول وقارات العالم للمنافسة على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، والتي تبلغ فيها قيمة الجائزة الكبرى 50,000 دولار. وسيكون اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة، واختيار تضم نخبة من كبار المتخصصين والخبراء المسرحيين وفق معايير فنية دقيقة تضمن جودة الأعمال المشاركة وتنوعها. أما المسار الثالث فهو مسار مسرح ظفار، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنتج المسرحي المحلي لفناني ومبدعي محافظة ظفار للانطلاق نحو آفاق أوسع، بما يسهم في التعريف بثراء وتنوع الحركة المسرحية في محافظة ظفار وفرقها المسرحية وتجاربها المختلفة. وأكد أن العروض المشاركة في هذا المسار ستخضع أيضا لآلية فرز واختيار من قبل لجنة متخصصة، وستكون الجائزة الكبرى للمسار أيضا هي 50,000 دولار. نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية، وثراء مسرحي قادم بإذن الله تعالى في سبتمبر المقبل.

ومن أخبار مهرجان ظفار الدولي للمسرح القادم في نسخته بإذن الله تعالى الثانية في سبتمبر المقبل، سننتقل إلى الأخبار السينمائية. وفي هذا الخبر مستمعينا، مشاركو مخيم موثق للأفلام الوثائقية يستكشفون مواقع ظفار بحثا عن القصص من الواقع. واصل المشاركون في مخيم وثق للأفلام الوثائقية بمحافظة ظفار تنفيذ برامجهم التدريبية من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية الاستكشافية إلى عدد من المواقع الطبيعية والثقافية والبيئية بالمحافظة، بهدف البحث عن قصص واقعية وأفكار إبداعية يمكن تطويرها وتحويلها إلى أفلام وثائقية متكاملة، بدءا من مرحلة المعالجة وكتابة السيناريو وصولا إلى التصوير والإنتاج. ويأتي المخيم الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ضمن برنامج تدريبي يقام خلال الفترة من 14 وحتى 25 من يونيو الجاري بمجمع الثقافة والترفيه بصلالة تحت شعار من الفكرة إلى الشاشة، جامعا بين الجوانب النظرية والتطبيقية من مختلف مراحل صناعة الفيلم الوثائقي. مستمعينا، شكلت الزيارات الميدانية في هذا المخيم فرصة للمشاركة والتعرف عن قرب على البيئات المحلية واستكشاف المواقع التي تزخر بها محافظة ظفار ورصد القصص الإنسانية والثقافية المرتبطة بها، تمهيدا لاختيار موضوعات أفلامهم الوثائقية وبناء معالجات وسيناريوهات تستند إلى مشاهدات واقعية ومعلومات ميدانية مباشرة. وقال الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التدريب والتطوير، إن الهدف الرئيسي من الزيارات الميدانية في الأعمال الوثائقية يتمثل في استكشاف الواقع وجمع المعلومات الأولية وتطوير الرؤية الإخراجية وتوثيق الحقائق وبناء اتصال حقيقي مع المواقع والشخصيات، بما يعزز مصداقية العمل وعمقه. وأوضح أن هذه الزيارات تتيح للمشاركين تقييم مواقع التصوير المحتملة ودراسة الإضاءة الطبيعية والبيئة البصرية المناسبة لتنفيذ أعمال تنتمي إلى سينما الواقع، إلى جانب بناء جسور الثقة مع الشخصيات المرتبطة بالقصص واكتشاف تفاصيل قد لا تظهر في المصادر المكتوبة، الأمر الذي يسهم في إثراء النص الوثائقي ودعم السرد البصري. وأضاف أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لتحقيق أهداف مخيم وثق من خلال ربط المعرفة النظرية بالتجربة العملية وتمكين المشاركين من رصد القصص وتوثيق التراث والثقافة العمانية، واستثمار البيئة المحلية في إنتاج أعمال وثائقية تعكس الهوية الوطنية والقضايا المجتمعية، إضافة إلى أن المشاركين يتدربون على مهارات التحكم في الإضاءة وزوايا الكاميرا وإدارة المشاهد والتكوين البصري والعمل الجماعي والتخطيط المسبق للتصوير، إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات الميدانية، مؤكدا أن مؤشرات التفاعل والاستفادة بين الفرق المشاركة جاءت إيجابية وتعكس مستوى عالي من الحماس والانخراط في التجربة العملية. وأكد أيضا اليافعي أن الرسالة التي يسعى المخيم إلى ترسيخها تتمثل في أن كل قصة يجب أن توثق وتروى لصناعة الأثر من خلال نقل تفاصيل البيئة المحلية والثقافة العمانية والعادات الأصيلة بعدسة احترافية، وتشجيع الشباب على البحث عن القصص الملهمة في التفاصيل اليومية وتحويلها إلى أعمال سينمائية قادرة على الوصول إلى الجمهور. أيضا وضح المشارك محمد بن مستهيل الشحري أن المشاهد الخارجية تمنح طاقم إنتاج الفيلم فرصة أوسع للإبداع واستلهام الأفكار، مشيرا إلى أن المواقع الطبيعية والبيئات المفتوحة توحي للكاتب والمخرج والمصور بتفاصيل وإضافات تسهم في إثراء العمل الوثائقي.
ومن المقرر مستمعينا أن يواصل المشاركون خلال الأيام المقبلة تطوير الأفكار التي خرجوا بها من الزيارات الميدانية وتحويلها إلى مشاريع أفلام وثائقية متكاملة ضمن رحلة تدريبية تمتد من البحث والاستكشاف إلى كتابة السيناريو والتصوير والإنتاج، وصولا إلى عرض أعمال توثق جوانب من المجتمع العماني وقصصه الملهمة. تمنياتنا لجميع المشاركين في مخيم وثق للأفلام الوثائقية بأن تكون لديهم إنتاجات رائعة بإذن الله تعالى، والاستفادة مما قدمه هذا المخيم في مجال صناعة الأفلام. ودائما محافظة ظفار في هذا الموسم خصوصا أيضا تزخر بمواقع جميلة بالإضافة إلى الأجواء الرائعة الخريفية.

0: ولازلنا معكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من انضم إلى متابعتنا، ويا هلا ومرحبا بالجميع. ومن الأخبار المحلية ننتقل إلى الأخبار العالمية في هذه المحطة، ونسعد كذلك بمشاركتكم لنا واقتراحكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي يمكن متابعتها خلال هذا الأسبوع. يمكنكم مشاركتنا على الرقم 72442009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ومن الأخبار العالمية مستمعينا هذا الأسبوع، أنجلينا جولي تجسد معاناتها الشخصية في فيلم كورترو. واجهت أنجلينا جولي الحائزة على جائزة الأوسكار أحد أسوأ مخاوفها على الشاشة الفضية في الفيلم الفرنسي كوترو، وهو تشخيص إصابتها بالسرطان. الفيلم مستوحى من تجارب شخصية للمؤلفة والمخرجة أليكس وينكور، وتجسد فيه جولي شخصية خيالية لصانعة أفلام أمريكية تدعى ماكسين ووكر، وتكتشف إصابتها بالسرطان خلال عملها على إنتاج فيلم ليرافق عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس. وتوفيت مارشلين براندا والدة جولي بسبب سرطان عن عمر ناهز 56 عام، وخضعت جولي لعملية استئصال لورم أيضا سرطاني في عام 2013 بعد اكتشاف حملها لنفس الطفرة الجينية التي كانت لدى والدتها. وقالت أنجلينا جولي: كنت كثيرا ما أفكر في والدتي وكيف أن هذا الفيلم كان سيكون ملهما لها خلال ما مرت به، لكن الأمر لم يتعلق بوالدتها فقط، فقد شاركت أيضا أنجلينا في الفيلم لنقل تجربة شخصية لووكر إلى العالم. وقالت أنجلينا: تجلس على ذلك المقعد سواء كان الأمر يتعلق بالسرطان أو بشيء آخر، سواء كانت رجلا أو امرأة، لقد مررنا جميعا بتلك اللحظة، لقد تلقينا فيها خبرا غير مسار حياتنا. وكانت على أنجلينا جولي أن تؤدي مشهدا يرسم فيه طبيب الأورام خطوط العملية على جسدها، وقالت: كان شعورا غريبا أن تكون هوليوود حاضرة في غرفتي بالمستشفى. وأضافت: ها أنا هنا كما تعلمون في رداء المستشفى، أتلقى الحقن وأقوم بكل ما أفعله عادة، لكننا الآن نتشارك الأمر في هذا الفيلم. وإلى جانب أنجلينا جولي يضم طاقم عمل كوترو شخصية آدا التي تجسدها آنير آني، وهي عارضة أزياء، إضافة إلى فنانة المكياج أنجل التي تؤدي دورها إلى روموف، والتي تسعى للخروج من عالم الموضة لتصبح كاتبة. وتأمل النجمة العالمية أنجلينا جولي أن تلامس قصة هذا الفيلم كل شخصية شاركت مشاعر المشاهدين، فتقول: نحن مرتبطون كبشر وكلنا نمر بتجارب، ومن الضروري للغاية أن ندعم بعضنا البعض من خلال إنسانيتنا. وبذلك سيبدأ مستمعينا عرض فيلم كوترو في دور السينما الأمريكية اليوم الجمعة، وعلى أمل وصوله إلى صالات السينما العالمية خلال الأسابيع المقبلة. سنستمع سويا إلى الإعلان الترويجي لفيلم كوترو.
1: Vous êtes content d'aller réaliser le film qui ouvrira notre Fashion Week ?

0: Oui, je me sens très chanceuse.
1: I know you're mad.
2: What's up? It's more my option is better, so I'm okay to do yours.
3: I was scouted on the streets in Nairobi. I'm a risk taker. And voila.
0: So we're gonna run this way? Shadows following you? Hello?
4: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
0: But it's not serious, right? I mean, it's not a thing. It's not.
5: There, you like it?
2: What's going on?
0: Nothing.
2: Don't tell me nothing, Annie. You just woke up the set like that.
0: I had an appointment I couldn't change.
6: Il faut agir rapidement. Je vous explique. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
0: I'm a little scared. Me too. It's funny you spend life preparing for all these things to happen. And then the thing you never saw coming.
7: That's good.
0: There it is. Can I kiss you?
2: Yes.
0: Now?
2: If you want to.
0: There's a chance I may die.
6: Everybody's gonna die.
0: On va pas se laisser faire. Non.
8: وفي محطة الأخبار أيضا مستمعينا، ماجي جيلنهال تقود لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي 83 وانضمام كوثر بن هنية إلى لجنة التحكيم. كشف مهرجان فينيسيا السينمائي عن تشكيل كامل للجنة التحكيم الرئيسة في دورته 83 التي تقام من 2 وحتى 12 من ديسمبر أو سبتمبر عفوا المقبل، وسط ترقب واسع من صناع السينما حول العالم. وتترأس اللجنة المخرجة والممثلة الأمريكية ماجي جيلنهال بعد إعلان اختيارها سابقا لقيادة لجنة التحكيم. وتضم اللجنة أسماء بارزة من مدارس سينمائية مختلفة بما يعكس الطابع الدولي للمهرجان. ويشارك في اللجنة المخرج جوني تو من هونغ كونغ، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، والمخرج والكاتب الفرنسي كاتفي جيانولي. كما تضم اللجنة المؤلف الموسيقي والفنان البريطاني دانيال بولمبرغ إلى جانب الباحث والأمريكي الإيطالي فرانسيسكو كاستيو، أستاذ دراسات السينما والإعلام بجامعة ييل. ويعود جوني تو إلى لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بعد حضوره عضوا في اللجنة في عام 2008، ويرتبط اسمه بتاريخ طويل مع المهرجان، إذ شهدت جزيرة ليدو عروضا عالمية أولى لعدد من أفلامه. ومن أبرز هذه الأعمال فيلم ثرو داون في عام 2004، وفيلم ماد ديدكتيف عام 2007 الذي شارك في إخراجه مع كاف وي، إضافة إلى لايف وويذاوت برنسبل في عام 2011. وتحضر المخرجة التونسية كوثر بن هنية في اللجنة بعد نجاح لافت حققته في المهرجان خلال العام الماضي، فقد شارك فيلمها صوت هند رجب في فينيسيا ونال استقبالا جماهيريا كبيرا وفوزه بجائزة الأسد الفضي. أما شهربانو سادات فتواصل تثبيت مكانتها في المشهد السينمائي الدولي، جاء بعد افتتاح فيلمها الأحدث لا رجال صالحون في فعاليات مهرجان برلين السينمائي هذا العام. ويمزج الفيلم بين الرومانسية والسياسة والكوميديا في معالجة وصفت بأنها مختلفة داخل السينما الأفغانية. وقدمت فيلمي الذئب والخروف في عام 2016 وفيلم دار الأيتام في عام 2019 ضمن أسبوع المخرجين من مهرجان كان. ويشارك كاتفيه جيلان لي في اللجنة بخبرة طويلة في السينما الفرنسية، ونافس المخرج على جائزة الأسد الذهبي 3 مرات خلال العقد الماضي عبر أفلام سوبر ستار عام 2012 وماركريت عام 2015 والأوهام الضائعة في عام 2021. ويعد فيلم الأوهام الضائعة من أبرز أعماله، وهو مقتبس من رواية لكاتب فرنسي أونر نادي بلزاك، وحقق هذا الفيلم حضور نقدي مهم لدى عرضه. وتضم أيضا اللجنة مثل ما ذكرنا دانيال بلومبرغ الحاصل على جائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم الوحشي، ويأتي اختياره ليمنح اللجنة بعدا موسيقيا وفنيا إضافيا. ويشارك فرانسيسكو كاسيتي بصفته أحد أبرز المختصين في الدراسات السينمائية والإعلامية، ويشغل حاليا منصب أستاذ ستيرلينغ للعلوم الإنسانية والدراسات السينما والإعلام في جامعة ييل. وتتولى لجنة التحكيم اختيار الفائزين بالجوائز الرئيسية في مهرجان فينيسيا السينمائي، ومن مقدمتها جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، وهي الجائزة الأكبر في المسابقة الرسمية. وتختار اللجنة أيضا الفائزين بالأسد الفضي لأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل ممثل، كما أيضا تمنح جائزة لأفضل سيناريو وجائزة خاصة بلجنة التحكيم وجائزة لأفضل ممثل أو ممثلة شابة صاعدة. ويمنح هذا التشكيل الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا حضور متنوع بين الإخراج والتمثيل والموسيقى والبحث الأكاديمي، كما يعزز مكانه كواحد من أهم المنصات السينمائية في العالم. سنتابع إن شاء الله أخبار هذا المهرجان في سبتمبر المقبل بإذن الله تعالى، ونسعد كثيرا بوجود أحد الأسماء العربية في لجنة تحكيم هذا المهرجان الكبير، أحد المهرجانات الكبرى العالمية. سنستمع إلى أحدث أفلامها المخرجة التونسية كوثر منهنية، فيلم The Voice of Hind Rajab، صوت هند رجب.
5: الو، طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه، عمر معك، تفضل. انت شو اسم العيله؟ شو اسمك الكامل؟
9: هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟
10: كنت اهلي.
5: الو،
11: بس عندنا تفاصيل طواقم الانقاذ المتاحه.
5: تبعهم كل تطلعوا من 8 دقائق راح يخدم مش عشان يطلعوه للبيت.
12: دول كانوا احسن مسافرين عنا، انقصفوا.
10: الدبابة جنبية
9: عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟ هنود،
12: نو بليز ري استابليش كوردينيشن بليز بليز.
5: انتي لاي صف دارسه؟

0: God.
1: ووصلنا إلى خبرنا الأخير في هذه المحطة مستمعينا حول الأفلام المتصدرة في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس. وفي هذا الخبر توي ستوري 5 يحطم التوقعات بافتتاحية ضخمة ويتصدر شباك التذاكر العالمي. شهدت دور السينما العالمية عطلة نهاية أسبوع استثنائية بعد اجتياح فيلم الرسوم المتحركة توي ستوري 5 شباك التذاكر محققا افتتاحية هائلة بلغت 160 مليون دولار في واحدة من أقوى الانطلاقات السينمائية لهذا العام. وتصدر الجزء الخامس من سلسلة توي ستوري قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يعود هذا الفيلم إلى عالم مودي وباز يطيرون وأصدقائهم في مغامرة جديدة تمزج بين الكوميديا والعاطفة وروح الصداقة التي تشتهر بها هذه السلسلة منذ انطلاقها قبل أكثر من ربع قرن. وبلغت إيرادات هذا العمل 160 مليون دولار في أسبوعه الأول فقط. أما المركز الثاني حيث حافظ فيه فيلم الإثارة والغموض Disclosure Day على مركزه المتقدم بإيرادات بلغت 18 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 79 مليون دولار بعد أسبوعين من عرضه. وتدور أحداثه حول سلسلة من الأسرار والحقائق الصادمة التي تنكشف في يوم واحد، ما يغير مصير عدد من الشخصيات ويقود إلى أحداث متسارعة ومفاجآت غير متوقعة. أما في المركز الثالث جاء فيلم الإثارة النفسية Obsession بعدما أضاف 13 مليون دولار إلى رصيده، ليرتفع الإجمالي إلى 215 مليون دولار خلال 6 أسابيع، مواصلا بذلك نجاحه كأحد أبرز أفلام الموسم. وهو يتحدث في إطار من الرعب عن شاب حالم يهدف الفوز بقلب فتاة يحبها وتحقيق أمنيته بشكل لا يصدق، ولكن سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم وملهم. أما المركز الرابع فاحتل فيه فيلم الرعب النفسي Back Rooms، إيرادات بلغت 7.2 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 175 مليون دولار، مستفيدا من الشعبية التي حققها بين عشاق أفلام الرعب والغموض، حيث يظهر مدخل غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، لكنه يؤدي إلى بعد آخر ويجلب معه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع. أما فيلم الكوميديا الساخر والرعب فيلم سكيري موفي فتراجع إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.4 مليون دولار بعد 3 أسابيع من طرحه، وصل إجمالي إيراداته إلى 97 مليون دولار. وفيه يجد صديقان نفسيهما متورطان مجددا في فوضى عارمة، حيث يضطران لمواجهة قتلة ووحوش ومخلوقات خارقة للطبيعة. أما المركز السادس جاء فيه فيلم الأكشن والخيال العلمي Masters of the Universe بإيرادات بلغت 6.2 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 57 مليون دولار. ويكتشف فيه شاب عن أرض فيها إرث سري رائع، وكونه أمير لكوكب فضائي يتعين عليه محاربة شرير لاستعادة سيف سحري والعودة إلى الوطن لحماية ممتلكاته. أما في المركز السابع جاء فيلم ستار وارز، وهو يتواجد ضمن قائمة الأفلام العشر الأولى محققا إيرادات بلغت 4.2، ليصل إجمالي إيراداته إلى 172 مليون دولار. وهو عرض موسيقي وثائقي لألبوم الخامس لفرقة بي تي أس من خلال نظرة تأملية ومشاعر إنسانية مشتركة. أما فيلم المغامرات والدراما The Death of Robin Hood المعروض أيضا في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع من بطولة هيو جاكمان، محتلا جاء المركز الثامن بإيرادات افتتاحية بلغت 2.9 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 172 مليون دولار، وهو أيضا في إطار من المغامرات والدراما، يقدم رؤية مختلفة لأسطورة روبن هود الشهيرة الذي تجاوز فيه ماضيه المليء بالجريمة والقتل، ولكن يجد نفسه برفقة امرأة غامضة إثر إصابته بجروح خطيرة. أما المركز التاسع فجاء لفيلم ليفيتي إس بإيرادات وصلت إلى 2.6 مليون دولار، وهو فيلم تشويق وإثارة، يتحدث عن مجتمع متماسك معزول في أستراليا، يجب على الصبيان الهروب من كيان عنيف يتقمص هيئة أحدهم باستمرار ويتصرف بعدوانية شديدة وينشر الخوف والرعب بينهم. أما المركز التاسع أو العاشر جاء لفيلم السيرة الذاتية الموسيقي مايكل، الذي يتحدث عن حياة النجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وصلت إيراداته في المركز العاشر إلى 368 مليون دولار. تؤكد هذه النتائج مستمعينا التي عرضناها لكم قوة أفلام العائلية رسوم المتحركة في جذب الجمهور، حيث نجح فيلم توي ستوري 5 في إعادة الزخم إلى شبك التذاكر العالمي، متفوقا بفارق شاسع عن منافسيه في القائمة، ويثبت على وجود مكانة بعض العلامات والأسماء التجارية لبعض الأفلام كواحدة من أنجح العلامات فيلم توي ستوري في تاريخ هوليوود. هذا الفيلم هو متاح للمشاهدة أيضا في صالات سلطنة عمان. نتمنى لكم متابعة شيقة له تحت عنوان توي ستوري 5.
0: Yeah! I now pronounce you husband and knife. Oh, poison the maid of honor!
2: Bonnie, there's a package for you.
3: Oh, thank you, thank you.
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
5: Extinction, not again.
6: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
0: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
0: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
0: But then you had to ruin
2: it.
0: You're not even listening to me.
2: I'm always listening. See?
4: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
2: Now in Spanish.
0: What?
7: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
8: Woody!
9: Jesse? Hello?
8: Is it as bad out there for toys as they say it is?
10: We're finding more abandoned toys each day.
11: We're down!
8: Tex invaded our house, too.
10: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
9: for everything.
8: I'm losing Bonnie to this device.
12: You got a family.
13: Woody!
14: Came here as fast as I could.
15: Why are you wearing a dress, Woody?
14: It's called a poncho, Forky.
16: Someone needs a brown marker.
14: Halt! Who goes there?
17: Whoa, whoa, whoa!
14: I come in peace.
18: It's been too long, cowboy.
16: What are you, some sort of old man toy?
14: What?
19: She thinks you're old because you're bald, Woody.
16: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
2: So long, toys.
12: You got Bonnie.
14: We're gonna need backup.
17: She's getting away, Buzz!
14: Our mission on this planet is to make a child happy.
12: You just remember what your past is.
8: Bonnie still needs us. Come on, Bullseye!
14: Buzz, you stay here. I'm going with them.
20: You don't think I can do it?
8: Yes. No!
20: Nice poncho.
19: It's good to see them fighting again.
20: It sure is.
21: ومسرح طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح.
1: مستمعينا، كانت هذه مجموعة من الأخبار التي رصدناها لكم، المحلية وأيضا العالمية، سينمائية ومسرحية، ونسعد كثيرا بمشاركتكم لنا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من خلال التواصل على رقم الواتساب على الرقم 724-442-009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ستكون لنا محطة قادمة بإذن الله تعالى حول إطلاق مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس، نتحدث أكثر عن تفاصيلها بإذن الله، وتحية كذلك لكل أصدقاء الإذاعة، كل المتابعين لنا، كل من في الطريق حاليا، نتمنى لكم وصول آمن. تحية خاصة لأم ناصر الهادي لمتابعتها الدائمة لنا في برنامج سينما ومسرح. معكم على الهواء مباشرة جنان العيسى ومروان السعيدي.

0: أسبوعية.
1: نحييكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من انضم إلينا في محطة متابعة أسبوعية. وأذكركم لمشاركتنا عبر الواتساب، يمكنكم التواصل على الرقم 724-42-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في محطة متابعة أسبوعية مستمعينا، سنسلط الضوء على مبادرة نوعية تستهدف تنمية الإبداع لدى النشء واكتشاف المواهب الواعدة في مجال صناعة الأفلام والمنتج البصري. فقد أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مؤخرا النسخة الأولى من مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس تحت شعار صيفي بطريقتي. وللحديث أكثر عن أهداف هذه المسابقة وأهميتها في اكتشاف المواهب السينمائية الناشئة ودور الوزارة في دعم قطاع السينما لدى فئة الشباب والناشئة، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة جليلة بنت سيف الفهدي، مديرة دائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا بك أستاذة جليلة معنا، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
2: اهلا وسهلا دكتورة جنان، الحمد لله نشكر الله، وانتم كذلك شكرا جزيلا.
1: يا هلا ومرحبا استاذة جليلة. في البداية نبارك لكم اطلاق هذه المسابقة، مسابقة نجوم المستقبل لافلام طلبة المدارس تحت شعار صيفي بطريقتي، التي ان شاء الله من خلالها يتم اكتشاف المواهب الواعدة في مجال صناعة الافلام. حدثينا عن فكرة هذه المسابقة وكيف جاءت.
2: والله هي مسابقة مستحدثة تستهدف طلبة المدارس لممارسة هواياتهم في كتابة سيناريوهات الأفلام، سواء الأفلام الوثائقية القصيرة أو الروائية القصيرة، وتصويرها وطريقة إنتاجها. أهداف المسابقة التي أطلقتها الوزارة طبعا من خلالها إحنا نكتشف المواهب السينمائية الواعدة، وذلك من خلال البحث عن طاقات إبداعية للناشئة لدى الطلاب المدارس، خاصة الفئة العمرية من 11 إلى 17، وهي الفئة المستهدفة اللي استهدفناها من خلال هذه المسابقة، تنمية المواهب أو المهارات الإبداعية الفنية، وذلك من خلال صقل قدرات النشء وتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية المتعلقة بصناعة الأفلام والتصوير والإنتاج البصري، وكذلك استثمار للإجازة الصيفية من خلال توجيه طاقات الطلاب خلال فترة الصيف نحو استثمار أو وجود أنشطة مثمرة ومحفزة على الابتكار والإنتاج الفني والترفيه الهادف، أيضا إتاحة الفرصة للتجربة والتعلم الفعلي، وذلك عن طريق توفير منصة تتيح للطالب أو للطلبة خوض التجربة سينمائية متكاملة، تبدأ من الفكرة من فكرة كتابة السيناريوهات الأفلام، وتمر طبعا بمراحل التصوير التنفيذ، وتنتهي بتصميم بوستر الفيلم.
1: نعم، إذن هذه المسابقة اختارت الفئة العمرية من 11 إلى 17 عام من طلبة المدارس، وفيها عدد من الرسائل وأيضا الأبعاد الإبداعية. حدثينا عن أبرز الرسائل الموجهة إلى الطلبة.
2: أهم الرسائل الموجهة إلى الطلبة اللي هي الحرية الإبداعية والاستقلالية، من خلال كلمة بطريقتي أو صيفي بطريقتي، تمنح الطلاب الضوء الأخضر للتعبير عن نفسه، يعني عن نفس الطالب ذاته الذي يقوم بإنتاج الفيلم، سواء يعني من خلال الفكرة أو من كتابة سيناريو الفيلم ومرورا بالمراحل الأخرى. أيضا يعني من خلال الشعار هذا اللي إحنا وضعناه، معناته إن إحنا نقول له للطالب أنت المخرج، أنت من يقرر كيف يرى العالم بصيفك الخاص. الذاتية والتميز. أيضا يركز الشعر على الفردية، فكل طالب لديه أسلوب خاص في قضاء إجازته، سواء عبر السفر، المغامرات، الأنشطة اليومية، الهوايات البسيطة التي يمارسها الطالب. المسابقة طبعا هذه تدعو لتوثيق هذه الرؤية الفريدة من خلال إنتاج الفيلم الذي يقوم بتوثيقه الطالب. إعادة تعريف مفهوم أيضا صناعة المحتوى من خلال تشجيع الطلاب على الانتقال من دور المستهلك إلى دور الصانع والمنتج لمحتوى هادف وفني.
1: نعم، ما هي الأبعاد الفنية والتقنية التي تستهدفها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لا سيما أن هذه الفئة العمرية يمكن يصعب أو يستصعب عليها استعمال معدات احترافية لإنتاج أفلام ذات نقول جودة عالية؟
2: الأبعاد الفنية والتقنية تتمركز أو تتمحور في إتاحة مساحة مرنة للتجريب البصري من خلال عنوان المسابقة صيفي بطريقتي. طبعا احنا ما نقيد الطالب بموضوع معين أو بمحتوى أو بقالب درامي معين، بل يفتح الباب أمام مختلف الفنون البصرية من خلال فيلم الوثائقي القصير والأفلام الروائية والقصص. طبعا عن طريق استخدام حتى لو مثلا الهواتف النقالة أو اللي هو الكاميرات، لكن أهم شيء تكون الصورة والصوت واضح. أيضا هنالك أبعاد تربوية واستثمار للوقت من خلال طبعا اللي هو قضاء الإجازة، يكون قضاء إجازة مثمرة من خلال أيضا إحنا نستهدف اللي هو من خلال هذه المسابقة اللي هو تنمية مهارات العمل الجماعي والفردي. تتيح هذه المسابقة طبعا اللي هي تعزيز أو مهارات القيادة والتخطيط لدى الطالب والاتصال بين الطلاب من خلال اللي هو العمل الجماعي. وطبعا العمل الجماعي من خلال هذه المسابقة تكون يعني على الأقل 3 طلاب يتشاركوا في إنتاج فيلم معين. نعم.
1: نعم،
2: أيضا هنالك بعد وطني، عذرا للمقاطعة، ولكن هنالك أيضا بعد وطني ثقافي يستهدف إلى بناء جيل جديد لسينما المستقبل. يتماشى الشعار مع رؤية سلطنة عمان لتطوير قطاع السينما والإنتاج البصري من خلال بدء بالمدارس لرفض الساحة الفنية العمانية مستقبلا بكوادر تمتلك الأساسيات الفنية والتقنية منذ الصغر.
1: جميل هذا الاهتمام منكم أستاذة جليلة الفهدية بهذه الفئة العمرية، وأيضا في هذه الفترة من الوقت، خصوصا خلال فترة الإجازة الصيفية. ما لفت انتباهي اختياركم للفئة العمرية هذه 11 إلى 17 عام، يا ترى ما هي أبرز الأسباب؟ لماذا لم نقل يعني من عمر أصغر من 11 عام مثلاً؟
2: هذه الفئة العمرية طبعا احنا من خلالها في اسباب كثيرة لاختيار مثل هذه الفئة العمرية، اللي هي الارتباط الوثيق بالتقنية والهواتف النقالة او الذكية. ايضا سيمة المسابقة صيفي بطريقتي، هذا احنا نشوف انه هو السن الانسب لتوثيق الاجازة الصيفية، لانه مثل هذه الفئة عندهم مساحة من الحرية والمغامرة والانشطة العفوية او الهوايات التي يرغبون في مشاركتها. فالمسابقة هذه تستثمر فراغهم في الصيف لتحويلها الى طاقة انتاجية وابداعية. كذلك بناء اسس متينة او اساس متين لانتاج او صناعة الافلام لمثل هذه الفئة العمرية صناعة تحتاج طبعا مثل هذه طبعا هذه الفئة العمرية احنا نرى فيها الشغف المبكر لاكتشاف المواهب السينمائية العمانية الواعدة في مرحلة التكوين، ليكون النواة الحقيقية في صناعة الأفلام والإنتاج الإعلامي في المستقبل.
1: بإذن الله.
2: كذلك بالنسبة للشروط أو شروط الإنتاج، طبعا تؤكد هذه المسابقة على أن العمل يكون من تصوير إنتاج الطالب نفسه أو المجموعة التي لا تتعدى عن 3 طلاب مثل ما أسلفت سابقا وذكرت. طبعا، لكن احنا من خلال هذا الانتاج الافلام السينمائيه نعرف من خلالها انه هذا من انتاج الطالب ذات نفسه، من خلال الفكره التي يطرحها، الهدف الذي يطرحه من خلال هذه صناعه الافلام، ايش المحتوى او محتوى هذا الفيلم.
1: نعم، ماذا عن مساعدة الأهل إن كان يعني غير قادر على إتمام العملية بأكملها في صناعة الفيلم؟
2: طبعا هنا احنا الاهل لازم يعطوا مساحه للطالب في عمليه انتاج هذا العمل او مشاركتهم في مثلا اللي هو اعطائهم الفكره، كيفيه ممكن اذا احد من الاهل عنده فكره عن كيفيه صناعه الفيلم يساعدهم في عمليه الانتاج.
1: خلينا نقول عملهم يقتصر على التوجيه
2: نعم
1: والإشراف.
2: نعم
1: نعم
2: التوجيه والإشراف هو
1: بالضبط،
2: كذا.
1: نعم. طيب، طبعا هذه المسابقة تسعى إلى إطلاق الإبداع للمواهب الشابة الصغيرة في مجال صناعة الأفلام، ويأتي ذلك في سن يعني قد يكون مبكر جدا. خلينا نتحدث عن بعض الشروط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها هؤلاء المشاركين.
2: أهم المعايير التي يلتزم بها هذا الطالب أثناء إنتاجه للفيلم أو اختيار للفكرة العامة للفيلم التي يقوم إنتاجها سواء فيلم وثائقي قصير أو روائي، يجب أن يلتزم المحتوى أو العمل بالمحتوى الهادف والمناسب، وأن يراعي القيم والمبادئ العامة. الإمكانيات الفنية أيضا، يعني اللجنة عندنا إحنا أكدت على ضرورة أن تكون الفكرة والإبداع هي أهم محتوى يقوم الطالب بالتركيز فيه. نعم
1: نعم، هناك أيضا بعض النقاط المهمة التي لابد التركيز عليها في صناعة الأفلام لطلبة المدارس. يا ريت لو تعطينا بعض النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها من قبل الأهل أو المرافقين لهذه العملية في إنتاج الفيلم.
2: أهمية صناعة الأفلام لطلبة المدارس في سن مبكرة طبعا تتمركز في عدد من النقاط، منها تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار، تطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة أيضا لدى الطالب، بناء مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي. أيضا هنالك وسيلة قوية للتعبير عن الذات والذكاء العاطفي لدى الطالب، إتقان الثقافة الرقمية والتكنولوجية.
1: نعم، أهمية كبيرة لمثل هذه المسابقات في تعزيز بعض المهارات الأساسية في إنتاج المحتوى البصري، وأتمنى إن شاء الله التوفيق لكل أبنائنا الطلبة الذين سيقبلون للمشاركة في مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس، لا سيما الاسم بحد ذاته هو أيضا جذاب بكونهم هم نجوم القادمين بإذن الله تعالى في مجال صناعة الأفلام. في الختام نود منك يا أستاذة جليلة الفهدية توجيه رسالة للطلبة الراغبين في المشاركة في هذه النسخة الأولى من مسابقة نجوم المستقبل.
2: رسالتي لكل طالب لديه القدرة ولديه الإبداع في صناعة مثل هذه الأفلام أن يسارع في عملية المشاركة، وأن الوزارة إن شاء الله يعني من خلال اكتشاف هذه المهارات والمواهب ممكن أن تكون مستقبلا هنالك ورش تدريبية لمثل هذه المواهب لدينا، لأنه إحنا نملك طاقات مواهب سواء في المسرح أو السينما، ونحن نتمنى إنه من طلبة المدارس إنه من الأهل ذات نفسهم إنه الطالب الذي لديه موهبة اللي هو الاستمرارية على هذه الموهبة، وطبعا الوزارة إن شاء الله ستكون داعمة لهذه المواهب من خلال وجود ورش، وجود اللي هي حلقات تدريبية لهؤلاء الطلبة إن
1: بإذن
2: شاء الله.
1: الله تعالى، بإذن الله تعالى ستكون هناك دور أو سيكون هناك دور للمبادرات وأيضا التدريب العملي للطلبة في النسخ القادمة بإذن الله تعالى. ونصل بذلك إلى ختام هذه المحطة التي تحدثنا فيها عن مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس. نتقدم لك بخالص الشكر والتقدير الأستاذة جليلة بنت سيف الفهدي، مديرة دائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشكرا على تلبيتك الدعوة لهذا اللقاء.
2: جزيل الشكر دكتورة جنان، شكرا.
1: بارك الله فيك، ونتمنى التوفيق لكل طلبة المدارس المشاركين في هذه المسابقة التي تسعى لإيجاد جيل واعد وتشجيع وتشجع أيضا على التعبير عن الأفكار والإبداعات من خلال صناعة الأفلام القصيرة. ونذكر بأن آخر موعد لاستلام المشاركات في مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس هو الأول من أكتوبر 2026. كل التوفيق للأعمال التي سوف تكون حاضرة في نسختها النهائية في الحفل الختامي، والأعمال أيضا المشاركة بشكل عام، وسنحتفي إن شاء الله بهذه الإبداعات أيضا معكم في برنامج سينما ومسرح.

0: نقف معكم عند المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح.
1: أهلا بكم مستمعينا، ولازلنا متواصلين معاكم في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يشاركنا في محطاتنا المختلفة، نرحب بكل أيضا من يقترح لنا مساحة لمتابعة الأفلام السينمائية أو المسرحية المتاحة للمشاهدة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة أو من خلال صالات السينما. يمكنكم مشاركتنا برسائلكم أيضا المسائية على رقم الواتساب وهو 724-442-009، أكرر الرقم 724-442-009، أو مشاركتنا على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. معكم في برنامج سينما ومسرح، في الإعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الإخراج مروان السعيدي.
0: أفلام الأسبوع.

0: ونرحب بكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح، وسننتقل إلى محطة أفلام الأسبوع لنتعرف على أبرز الأفلام الجديدة والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة. سنتحدث عن قصص هذه الأفلام، تصنيفها وبطولتها وما يتعلق بها من تفاصيل في محطة أفلام الأسبوع. وفي محطة أفلام الأسبوع مستمعينا سنتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما هذا الأسبوع، جديد الأفلام. ومن الأفلام المعروضة فيلم سوبر جيرل للولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ مدته 110 دقائق، يصنف كعمل أكشن ومغامرات. يتتبع هذا العمل قصة كارا ورحلة صعودها في عالم الأبطال الخارقين حتى وصولها لكوكب الأرض كأحد أقرب الكواكب. هذا العمل سوبر جيرل من تأليف كريج جيلسبي وآنا نوفاغرو وإخراج كريج جيلسبي، وبطولة ميلي ألكوك، إيفا ريدلي، وجيسون مومو، وديفيد كرومون هيلث. سوبر جيرل من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
1: Touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
2: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. I'll miss wherever you are, buddy. Crypto and I at least had each other. Honestly, I thought we were lucky. But luck almost by definition runs out. What can I do?
3: The Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days.
2: You cannot give up.
3: Of the Yellow Hills, who murdered my innocent family.
2: Just do what I say, and don't die. This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Stop. You're hurting my head.

0: revenge. It won't take your pain away.
1: ومن الأفلام أيضا المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع فيلم The Death of Robin Hood. كل محبي سلسلة أفلام روبن هود الشهيرة، هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتصل مدته إلى 123 دقيقة، فيلم دراما ومغامرات، وفيه يحاول روبن هود تجاوز ماضيه المليء بالجريمة والقتل، وذلك من خلال سلسلة من المواقف، ولكنه يجد نفسه برفقة امرأة غامضة إثر إصابته بجروح خطيرة. هذا الفيلم من تأليف مايكل سانوسكي وإخراجه أيضا من بطولة هيو جاكمان، بيل سكارسغارد وجودي كومر وتابثا سميث. The Death of Robin Hood من الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
2: Would you like to know a secret?
3: People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies.
2: He was not a hero. You were a murderous brigand.
3: We were monstrous.
4: I am the outlaw.
3: Robin Hood.

0: I owe you an apology. You begged for me to let you die. What's your name?
1: Can you make for me?
2: Want me to make you a bow? All right. What happened to her?
0: Terrible things. I help those who come to this island. Then people change their course.
3: I've killed so many, I could not give you a count. It's a curse. There are bad people out there. I fear our blood debts will follow her.
4: أفلام الأسبوع.
5: ومن فيلم The Death of Robin Hood المعروض حاليا في صالة السينما العمانية، سننتقل إلى فيلم آخر رياضي تحت عنوان بيست المعروض أيضا في صالة السينما هذا الأسبوع. هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ مدته 114 دقيقة. هذا العمل الرياضي يوافق فيه صياد كان يقاتل سابقا لكسب رزقه على خوض نزال أخير في بطولة بعد وفاة شقيقه، ما يجبره على القتال ومواجهة العنف على أمل تحرير عائلته من ماضيها. فيلم بيست من تأليف راسل كرو وديفيد فريجيو وإخراج تايلر أتكنز. أما البطولة فهي لدانيال ماكفيرسون وبراين فوستر وراسل كرو ومات نابل. بيست من الأفلام الجديدة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
6: Can breathe. Why do you need to breathe?
7: So I can think.
6: Why?
7: If I can breathe, I can think. If I can think, I can win.
6: That's the way, boy. Come on.
8: Now let's get it all in perspective.
6: You are one of the greatest MMA middleweights of all time.
9: Come on!
6: Now you're working on a fishing trawler.
7: I'm not a fighter anymore.
6: Your brother has some debts that need attention. Come out of retirement. Fight the world champion. Or else we burn down your world.
7: I did 6 months.
6: You have 7 weeks.
8: Now let's get it all in perspective.
7: I took a fight.
10: When's the last time you trained?
7: It's been a while.
11: He's got no engine. No urgency.
12: You like wasting my time.
13: Let me ask you something, man to man. What kind of little bitch are you?
6: I'm the guy that's gonna knock your ass out.
13: I fought for my life every day.
6: Put on a show. No excuses.
12: There's two people that know who are gonna win this fight. There's you, and there's me.
8: You know I'm sick, man. Where you in your mid?
6: What's the fight plan?
13: Punch that punk in the face.
6: It's a good plan.
5: ومن الفيلم الرياضي بيست ننتقل إلى فيلم التشويق والإثارة تحت عنوان نورمال من إنتاج كندا، وتصل مدته إلى 90 دقيقة. من أفلام التشويق والإثارة التي تتحدث حول رجل يكتشف مؤامرة إجرامية عميقة في قلب مدينته، ومع تقدم التحقيقات يدرك أن جميع من حوله متورطين بدرجات متفاوتة في هذه المدينة مؤامرة وعليه أن يتولى اكتشاف هذه الشبكة الإجرامية السرية التي تمتد عبر البلدة. فيلم نورمال من إخراج بن ويتلي وفي التأليف ديريك كوستالورد وبورك أندريك وفي البطولة رينا جولي وبراندا فليتشر ولينا هايدي وأيضا بوب أنديك وهنري وينكل وسمير إتش هول. هذا الفيلم

0: reports two assholes screaming at each other.
1: Separate! Separate!
2: People seem friendly enough.
3: Whoa, 16.8 million. Where the hell did this town get that kind of money?
4: Community really came together on that one.
5: Yeah, I would say. Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
6: Yes, sir.
5: This is a hell of an armory.
7: Did you catch that?
5: Yeah, it's my one trick.
8: What do you think of our little town?
5: It's, charming.
9: Oh, shit.
10: Keep your hands where I can see them!
5: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your goddamn fingers.
8: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
10: What is wrong with you people?
11: ومن الأفلام الهوليوودية ننتقل إلى الأفلام العربية، وتأتي في مقدمة الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع فيلم القصص الذي يأتي من إنتاج جمهورية مصر العربية بمدة 111 دقيقة، يصنف كعمل درامي يخطط فيه عازف بيانو مصري شاب للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وفي خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر بين عامي 1967 وعام 1984 يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار. فيلم القصص من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، بطولة نيلي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، خالد مختار، وصبري فواز. متابعة شيقة لفيلم القصص المتاح للمشاهدة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
12: هتفضل كده ترزع اليوم كله؟ يا أحمد هسيب لكم البيت وامشي. يا أحمد أعقد الخبط اللي أنا عايشة فيه؟ الوقت هيشلني وأنت كمان هتشلني.
13: إيه ده؟ كنت بدور على حد أعمل معاه مراسلات، وبعت عنواني لمجلة أجنبية، ما افتكرتش إن حد هيرد عليا.
14: يا ما أنا شاك إن البنت دول كانت تطلع جاسوسة.
15: هذا باد أي، هذا باد أي.
16: Dear Ahmed, I was so happy to receive your response.
17: مرحبا في النمسا.
18: الحياة كلها حرب في حرب. نفسي مرة في حياتي ألعب الفريق الكسبان. أنا راجع مصر ماشي؟
19: افتكريني.
18: لا راجع مصر
19: أصلي مسافر. مش عايزة تقولي حاجة قبل ما أمشي.
20: مش الكلب طالع.

0: اللي رجعك مصر. كان لازم ارجع.
1: عايزين نكسب يا بدعي.
2: عايز احكي لك على قصص عائلتنا.
0: Is it too late for me?
3: افتكريني خدي عنواني.
4: افلام الاسبوع. وإلى جانب فيلم القصص الذي استمعنا إليه قبل قليل، فيلم عربي آخر معروض في صالات السينما العمانية بعنوان إذا ما

0: من إنتاج جمهورية مصر العربية، تبلغ مدته 110 دقائق، من أفلام التشويق والإثارة. وفيه يتلقى شاب 30 هدية غامضة في يوم عيد ميلاده من شخص غير متوقع، لتصبح هذه الهدية نقطة تحول كبرى في حياته. ومع دخوله سلسلة من التجارب والمواقف الغير معتادة، يبدأ في مواجهة ماضيه وإعادة النظر في اختياراته القديمة، بينما يحاول اكتشاف ذاته من جديد والسعي إلى إصلاح حياته التي تبدو محطمة. هذه رحلة تجمع بين البحث عن المعنى ومواجهة المخاوف واستعادة الشغف المفقود. فيلم إذا ما من إخراج محمد صادق وإسلام عبد المعطي، ومن تأليف محمد صادق، وبطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حسام الدين، غفران محمد، ومجموعة من النجوم في هذا العمل الدرامي الذي يعتمد على تفسير بعض الرحلات النفسية والإنسانية التي تقود البطل إلى مراجعة حياته ومشاركة ما تركه من ماضيه في داخله.
1: أهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: أنا جاي أديك الأمان.
3: إحنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: أنا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي 18 عشان تشوفها أنت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
5: لو رقصتي يبقى أنت بدأت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
3: هو مش هكمل في اللعبة الهبلة دي، هو مش راح في حتة.
2: انا عايزه اشوف فيديوهاتك وانت صغير،
6: اول يوم في رحله ازمة.
4: بحيث انا وانت بنعشق اللعب والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبه ازمة.
5: ازمة لعبه تريجر هانت.
3: سيرو، انت ليه بتعمل معايا كده؟
2: دور فيلمك اكتر دور نفسي اعمله.
7: وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى النور اللي جواه.
8: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
3: وازاي كان عارف انا بعيش فين بعد 18 سنه؟
9: اياك والزعل يا عيسى.
10: لما كنت بتتكلم عن حلمك كان قلبك بينور.
8: ده اختبار لعيسى الكبير جواك. إذ ما قلتك يا كده،
11: أنا واللي واقفة قدامك دي مالناش دعوة بالفيلم بتاعك.
3: بصين ورا عيل عنده 18 سنة ومصدقينه في كل حاجة.
7: عيسى الصغير كان مستحيل يسيب أي حد يأذيني.
9: ويديني اللي خليك لوحدك لحد ما تموت.
8: أوعدني يا عيسى إنك هتنفذ كل حاجة، كفاية أوي إنك وصلت لحد سنك ده ولسه ما طلعتش.
3: أكشن. أنا مش فاهم هي ليه مصممة تكمل معايا.
7: احنا هنا ودلوقتي وبنعمل اللي احنا عايزينه يا عيسى.
10: حاول تدور على اللي فاضل منك وتلحقه، ولما تلاقي عيسى وسلمني عليه.
8: سلام يا ابن الكئيب.
3: هو انا ازاي مش فاكر اي حاجه كده؟
0: افلام الاسبوع. مستمعينا، كانت هذه جولة سريعة مع بعض الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية لهذا الأسبوع. يمكنكم مشاركتنا أيضا بآرائكم حول هذه الأفلام من خلال رقم الواتساب وهو 7244200 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وأيضا هذه الأفلام هي متاحة للمشاهدة عبر المنصات الإلكترونية. نحن معكم في برنامج سينما ومسرح، وجولتنا لازالت مستمرة. حديثنا القادم بمشيئة الله تعالى مع الفنانة عزيزة البلوشية، خبيرة المكياج، وحديثنا سيكون حول عرض حكايات المحطات الذي عرض ضمن مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي وخبرتها في مجال المكياج.

0: أسبوعية. نجدد التحية لكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من انضم إلى متابعتنا. سننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية، ونرحب بكل من يتابعنا في محطة متابعة أسبوعية مستمعينا، وسنسلط الضوء فيها على أحد العناصر الإبداعية الملهمة في العمل المسرحي، وسنتحدث عن فن المكياج المسرحي، الفن الذي يرسم ملامح الشخصيات ويجسد أبعادها الدرامية، ويعد جزءا أساسيا من نجاح أي عرض مسرحي متكامل. وفي إطار النجاحات التي شهدها مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي 2026، برزت العديد من المواهب والإبداعات الفنية التي حظيت بتقدير لجان التحكيم، ومن بينها الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي التي نالت شهادة التميز في المكياج المسرحي عن مشاركتها المتميزة في عرض مسرحية حكايات محطات. وللحديث أكثر حول هذه التجربة الفنية وأهمية المكياج المسرحي في إثراء العمل الإبداعي وما يمثله هذا التكريم في مسيرتها المهنية، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي. أهلا وسهلا بك معنا عزيزة، ونبارك لك هذا الإنجاز المستحق، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
1: اهلا وسهلا، اول شيء اشكرك يا دكتوره على هذه الاستضافه. السلام عليكم للجميع، وشكرا يعني ما اعرف ايش اقول.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهنئك على هذه الجائزة، وما شاء الله حصلتي عليها باقتدار، وأنت فنانة رائعة ما شاء الله، لك أعمالك البارزة وتبهرين دائما بما تقدميه على خشبة المسرح. صحيح عملك خلف الكواليس، ولكن هو ظاهر لكل الجمهور وكل من يستمتع بالعمل المسرحي. نبارك لك مجددا شهادة التميز، ماذا يعني لك هذا التكريم؟
1: والله هذا التكريم يعد مصدر فخر كبير لي أول شيء، ثاني شيء يمثل تقدير لجهد العمل الفني يعني في وسط منافسة متنوعة من مشاركين، سواء كان دولي ولا عربي ولا عالمي، يعني بالنسبة لي عالمي يعني هالمشاركات اللي أشاركها.
0: نعم.
1: وبس نقول الحمد لله على يعني هالجهد. طبعا أشكر الفرقة اللي أروح أشتغل يعني معاها، لأنها اختارتني أنا بالذات عشان إني يعني أشتغل معاها في هذا العمل.
0: تحية لكل طاقم فريق العمل في حكايات محطات. نريد نتعرف أكثر على تجربتك في هذا العمل عزيزة، والدور اللي لعبتيه في بناء الشخصيات في هذه المسرحية.
1: طبعا تجربتي في عرض حكايات المحطات جدا مميزه، وايد احب ترى هالعرض، وايد يعني يعني العمل في هذه المسرحيه دائما في بروز في ملامح الشخصيات.
0: نعم.
1: خصوصا شخصيه الشايب او الرجل الكبير سنا، دائما احولهم لشخصية تخدم العمل.
0: جميل. هل يتم مشاركة بينك وبين المخرج الشخصيات قبل ما تبدأي عملية المكياج؟ تشاوريهم في إيش اللي ممكن يعني عمله لهذه الشخصية؟
1: أيوة طبعا لازم يعني نحدد الشكل النهائي للشخصية يعني من خلال جلسات ونقاش مع المخرج ومع طاقم العمل أو فريق العمل، عشان يعني نضمن انسجام مكياج مع الرؤية الإخراجية.
0: جميل. طيب إذا ما جئنا نتكلم عن المكياج متطلباته، طبعا المكياج المسرحي، هناك مكياج تلفزيوني، هناك مكياج سينمائي،
1: بالضبط.
0: يا ترى يعني في اشتغالك في المكياج، فن المكياج، كيف يتم التفريق بين المكياج المسرحي، التلفزيوني،
1: ايوه
0: السينمائي؟
1: هذا السؤال وايد احبه. طبعا المكياج المسرحي عشان انه يكون فيه الجمهور يكون جالس امامك، في مقاعد تكون امامي وفي مقاعد تكون في اخر المسرح، لازم يحتاج لمكياج المسرح وضوح وقوة في التفاصيل، يعني لازم احنا نفصل كل شيء عشان بس اللي اخر المقعد ممكن يشوف بعد الجمهور يعني عن المسرح.
0: نعم.
1: اما مكياج التلفزيون لا، اكثر دقه، يكون اكثر واقعيه بسبب قرب الكاميرا، يعني الكاميرا تكون قريبه من الممثل فالجمهور يكون خلف الشاشه فيشوف الاشياء اللي المفروض ما تنشاف، يعني بس تكون فيها اشياء دقيقه على اساس انه يبين كانه شيء طبيعي وواقعي.
0: جميل. وبالنسبة للسينمائي
1: السينمائي نفس الدراما
0: التلفزيوني،
1: تقريبا او التلفزيوني، ايوه
0: نعم،
1: نفس، يحتاج لدقه واقعيه اكثر.
0: جميل. طيب ما هي المهارات الأساسية اللي يجب أن يمتلكها المتخصص في المكياج المسرحي عزيزة؟
1: المهارات، شوفي، يعني هي لازم يكون تحديد الشكل النهائي أو تجسيد الشكل النهائي للمكياج، فالمهارات تتطلب المواد اللي احنا نستخدمها. في ناس يعني عندهم مهارات بس ما عندهم المواد اللي ممكن يستخدموها في مكياج، سواء كان المسرحي أو التلفزيوني، دراما أو سينما. فحاليا الناس ايش بدأت تستخدم؟ بدأت تستخدم الأدوات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي، يعني قبل لا يشتغلوا بالمكياج الطبيعي اللي هو الرسم يلتقوا للمكياج الذكاء الصناعي أو الأدوات الرقمية، يرسموا الشخصية، يعملون هالأشياء وهذه، وبعدين عاد ممكن يجسدوا هذه الشخصية بالأدوات اللي ممكن نحن ناخذها. طبعا نحن ناخذ أدوات عالمية يعني، وممكن نحن نصنعها بعد، في أدوات يعني ممكن نحن نصنعها، فنصنع أدوات بإيدنا، وممكن الأشياء يعني ناخذها إذا يعني ما قدرنا نصنعها مثلا.
0: نعم. كيف تشوفي مستوى المهارات أو الاهتمام بالمكياج المسرحي في سلطنة عمان؟ هل هناك الكثير من يشتغلون في هذا المجال، ولكن أم أن هناك في ندرة؟
1: والله في ما شاء الله الحين حاليا، يعني انا شفت ان في مهرجانات محليه دائما تصير عندنا، سواء كانت لجهات حكوميه او لطلبه في الجامعات والكليات. ما شاء الله، يعني تقريبا قولي اذا كان في الاسبوع 7 مسرحيات، كل مسرحيه لها فني مكياج،
0: ما شاء الله.
1: فالحين المهارات ما شاء الله يعني ازدهرت، وصار في حتى ناس تفوز يعني على مستوى المحلي أو مستوى طلبة، في ناس تفوز في المكياج بأفضل مكياج. أنا أنبهر بهذه المواهب صراحة، ولكن يعني أنا أطلب من كل الفرق أو الكليات يعني يزيدوا الوعي شوي ويعملونهم ورشات
0: جميل.
1: عشان تكون قدراتهم ومهاراتهم أكثر للعمل في الأيام القادمة.
0: نعم. بالنسبة لاشتغالك في المكياج المسرحي، كيف تستلهمي الأساليب المكياج في أي عمل تقومي فيه؟
1: طبعا أستلهم أعمالي يعني من عدة مدارس، خصوصا المدارس العالمية، أجمع بين الواقعية والتجريب، يعني أشارك في مسرحيات حتى لو كان يعني أنا رايحة مسرحية ما عندي شغل، بس أروح أحضر مهرجانات
0: جميل.
1: خارج الصفنة،
0: نعم
1: أحضر عشان تعرفي تبادل الثقافات وكذا،
0: بالضبط.
1: وفي نفس الوقت يعني نشوف الناس اللي تشتغل في المكياج ناخذ منهم خبرات، وأحيانا بس عشان أطور أسلوبي يعني بما يناسب طبيعة العمل.
0: نعم، كيف ممكن من خلالك نشجع الشباب على التخصص في مجالات فنية مساندة للمسرح مثل المكياج؟
1: أيوة مثل ما قلت، أنا لازم نشجعهم بإقامة ورش تدريبية متخصصة وتوفير فرص المشاركة في العروض والمهرجانات سواء كانت داخلية ولا خارجية.
0: نعم
1: يعني الحين ما مقصرين، في بعض الجهات ما مقصرين يعني ياخذوا مجموعة من الشباب دائما إذا في مهرجانات خارج السلطنة ياخذوهم معاهم، هذا لتبادل الثقافات بين في المسرح وفي المكياج، في أمور ثانية يعني ممكن ورش ثانية يحضروها.
0: في مهرجان ليالي أوفير الدولي اللي اختتم مؤخرا، كانت هناك مشاركات أيضا دولية في هذا المهرجان. في إيش الشخصية اللي حبيتي إنك أنت تتمكيجيها؟
1: من ضمن العروض يعني
0: العروض، أيوة،
1: العروض
0: أو شفتي
1: والله
0: شخصية ما أخذت حقها من المكياج؟
1: لا، شوفي يعني في أكثرية العروض ما كان في مكياج. طبعا أنا اشتغلت في مسرحيتين في مهرجان أوفير، دائما يستعينوا فيني يعني
0: ما شاء الله عليك.
1: فاشتغلت مع السعودية في مسرحية ليلى والدبقي،
0: نعم،
1: الفنانة إلهام والفنان عقيل
0: عقيل
1: الماجد
0: ماجد، نعم
1: نوجه لهم تحية.
0: أكيد.
1: كلمني قال لي أنا أحتاج كذا وكذا وكذا الأشياء يعني تخدم المسرحية، لأنه يقول الأغراض هذه ما معي، فأنا قلت له تم ورحت اشتغلت معاهم. فعلا يعني المكياج اللي استخدمته خدم المسرحية ولله الحمد.
0: والحمد لله فاز،
1: طبعا
0: يعني
1: الشخصية اللي أنا حبيتها من ضمن كل ما الشخصية اللي أنا اشتغلت فيها طبعا في مسرحية حكاية المحطات
0: نعم
1: هذه هي.
0: جميل. طيب في رأيك كيف تساهم هذه المهرجانات في تطوير خبرة اللي يعمل في مجال المكياج على مستوى الحركة المسرحية في سلطنة عمان؟
1: طبعا لازم تساهم في اكتشاف المواهب، ولازم تساهم في رفع مستوى المنافسة الفنية، هذا دائما يعني يعكس على تحريك المسرح عندنا
0: هل
1: بزيادة
0: تحسي
1: يعني.
0: إنه بضرورة تكون في جائزة للمكياج في أي مهرجان؟
1: ضروري، لأن شوفي هذا المهرجان اللي احنا رحنا له الحين مهرجان أوفير الدولي ما كان في جائزة للمكياج.
0: نعم،
1: طبعا الوحيد يعني المكياج المميز كان في، حتى أنا قلت أقول إنه ما حد مشتغل مكياج، الوحيدة في المهرجان حكاية المحطات،
0: نعم
1: المكياج الوحيد يعني اللي بارز اللي فيه ملامح رجل كبير شيبة يعني. فقلت أقول إذا في جائزة مكياج مستحيل حد ياخذها غيره.
0: الحمد لله، حلوة هذه الثقة، أمانة حلوة.
1: ايوه فتفاجأت انه ما في جائزة للمكياج، في اللي هي السنغرافيا اللي شاملة كل جميع الحركة الفنية في المسرح اللي هي السنغرافيا.
0: صحيح،
1: فقلت يعني خلاص، فأول اسم تقريبا أو ثاني اسم نادى اسمي جائزة التميز
0: ما
1: في
0: شاء الله.
1: المكياج عزيز البلوشي. فالحمد لله الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب ما هي طموحاتك المستقبلية في مجال المكياج بشكل عام عزيزة، كونك تشتغلي يعني في عدة مجالات، السينما والمسرح والتلفزيون؟
1: والله طموحاتي يعني
0: تصلي إلى إنك تمكيجي مثلا فنانين ونجوم في هوليوود؟
1: طبعا يعني الحمد لله، شوف هوليوود ممكن مكياج شخص او شخصين، انا في هوليوود وفي بوليوود بعد
0: جميل،
1: يعني الحمد لله يعني في امور انا وصلتها ولله الحمد.
0: رائع.
1: دائما الانسان يطمح للاكثر وان شاء الله ليش لا
0: نتمنى
1: باذن
0: لك إن
1: الله
0: شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله يا
0: وفي
1: رب.
0: الختام، لمن تهدي هذه الجائزة وهذا التكريم؟
1: طبعا للداعمين الأكبر أهلي بالأخص الوالد يوسف البلوشي، الله يعطيه الصحة والعافية ويحفظه ويطول بعمره يا رب.
0: آمين يا رب.
1: وأهدي هذا الـ أهدي هذه الجائزة طبعا وللفرقة بعد، فرقة الأمجاد المسرحية على رأسهم رئيس الفرقة يوسف البريكي. وشكرا جزيلا يعني. ممكن مداخلة بس.
0: اتفضلي.
1: مرة احنا كنا رايحين المغرب مهرجان دولي،
0: نعم.
1: فقبلها حضرنا في مهرجان دعوة، يعني مدعوين لهذا المهرجان فقط ما في مسابقة.
0: تمام.
1: فالمخرج احمد الشبلي قال لي في عندي مكان جاب كذا بسيط او فضاء بسيط اريد تدخلي فيه بالموسيقى، انا اعزف جيتار.
0: صحيح ما
1: فقال
0: شاء
1: اريد
0: الله.
1: تدخلي، ايوه تدخلي بالموسيقى في هذا في هذا المكان. انا من الناس اللي مستحيل اطلع للمسرح، قال لي بتكوني ورا الستار وبس اريدش تعزفي كذا، اتوتر شوي. فقلت له اوكي دام ان هذه ما مسابقه يلا خلينا يعني نجرب.
0: تمام.
1: فعملناها نفس البروفه. المهم اشتغلت في المسرحيه هذه فعجبه المخرج، انتقلنا لمنطقة ثانية في المغرب نفسها، يعني احنا كنا في المغرب انتقلنا لمنطقة ثانية للمشاركة في المهرجان الدولي. هنا قال لي أنا خلاص يعني اعتمدت هذاك فأريد شد دخلي على الموسيقى في هذا المكان وأريد إضافة ثانية لمشهد ثاني. قلت له لا أستاذ أحمد أنا ما أقدر وما أعرف إيش، أنت تعرف مسابقة وهذا خاف. قال لا بتدخل. المهم دخلت وعزفت، عزفت هنا وعزفت هناك في هذا المكان. فطبعا دائما هو يستغل الأستاذ أحمد في كل ما قدمنا مسرحية زيادة كل ما يستغل أكثر إنه يريد مكان فيه موسيقى.
0: نعم.
1: فأنا عزفت المقطوعة هذه وعزفت المقطوعة هذه وفعلا فزنا ما شاء الله بجوائز، 5 جوائز تقريبا
0: ما شاء
1: من
0: الله
1: ضمنها الجائزة الكبرى.
0: تبارك الرحمن.
1: طلعنا من هناك رجعنا، أيوة الحمد لله. صار عندنا مهرجان في مصر في محافظة المنيا، رحنا هناك طبعا نفس المسرحية دخلني بالموسيقى الحرة وأعطاني مساحة كبيرة، أعطاني مساحة كبيرة فعلا يعني، شال الموسيقى اللي هو يستخدمها وأعطاني أنا المساحة في العزف. فأخذت أفضل موسيقى، يعني كنت أتمنى إني أخذ في المكياج، أخذتها بأفضل موسيقى
0: ما شاء الله
1: ولله
0: فنانة
1: الحمد.
0: فنانة ما شاء الله
1: شكرا
0: عليكي.
1: شكرا.
0: وجميل الواحد أنه يشتغل في العمل المسرحي في أغلب جوانبه، يعني هناك من يشتغل في المكياج، هناك من يشتغل في الديكور،
1: أيوة
0: هناك من يشتغل في الموسيقى. فأهنيكي مجددا ونبارك لك هذا
1: حبيبتي
0: الحصاد،
1: شكرا، الله يبارك فيك.
0: ودائما نسعد ونفخر بوجودك على منصات التتويج. وشكرا لك على تلبية الدعوة
1: العفو،
0: مجددا.
1: الله يسلمك، شكرا على هذه
0: الفنان
1: الاستضافة.
0: بارك الله فيك، الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي خبيرة مكياج، كل التحية والتقدير لك، ونتمنى لك التوفيق في كل أعمالك القادمة.
1: آمين يا رب. شكرا جزيلا دكتورة، وشكرا على العاملين خلف الميكروفون. يعطيكم العافية جميعا.
0: شكرا لك، بارك الله فيك.

مستمعينا، كان هذا لقاء مع الفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي، خبيرة مكياج، وحصولها على شهادة التميز في المكياج المسرحي عن عرض حكايات محطات. نهنئها مجددا على هذا الحصاد، وأيضا نسعد بوجود الأسماء العمانية على منصات التتويج سواء كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها. أجمل التحايا أيضا لكل من تواصل معنا اليوم بالاستماع وأيضا عبر الواتساب ومن خلال منصة إكس. وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. كل الشكر والتقدير لكل من تابعنا، وندعو الله أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج سينما ومسرح بنفس التوقيت من 5 وحتى 7. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. كنت معكم في الإعداد والتقديم دكتور جنان بنت مهدي العيسى، وفي الإخراج مروان السعيدي. وسنختم هذه الحلقة بأغنية ملك المسرح، تهنئة لكل المسرحيين الذين يحققون إنجازات سواء كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها، وللفنانة عزيزة بنت يوسف البلوشي لما حصدته من شهادة تميز في مهرجان أوفير الدولي للمسرح. تحياتنا وكل شكر والتقدير لكل من تابعنا في حلقة اليوم، ونراكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

وحالة حب ما منها وفارق عن غيره شعوره غير مباشر حسه وتأثيره له عالم تحضر له كلمة تأثر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: هذا هو اسمه سمير اليوسفي، ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه، هولندا كلمه وكلمه، مقبول القيضي.
2: ايوه
1: هينو هو هينو هينو. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: سيبت تواجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل البرازيل.
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شويه.
3: هي ابو منيب، هي من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهله اخوي.
1: واحدة قلتها لا؟
3: قول لي البرازيل سهله ابو منيب لازم بتكون.

0: لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد لازلت يعني تركض ورانا.
1: سمير اسمعني انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
0: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله
1: من 2002 يجي يعلق الفانيله ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ماشي فايده يعني.
0: اي لكن شوف شوف بومنيف انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه انه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
3: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين السلفوكا
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك
2: الله يسلمك السلفوكا
1: اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: وأيضاً
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشت على أيدكم وأقول لكم وافقوا وإن شاء الله دائماً إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: هذا هو اسمه سمير اليوسفي، ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه، هولندا كلمه وكلمه، مقبول القيضي.
2: ايوه
1: هينو هو هينو هينو. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: صيبة تواجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل البرازيل.
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شويه.
3: ايه ابو منيب، ايه من راح الصلعان لازم بتقولنا البرازيل سهله اخوي.
1: واحد اقل سهله؟
3: قول البرازيل سهله ابو منيب، لازم بتقول. لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد، لازلت يعني تركضوا ورانا.
1: سمير اسمعني، انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
3: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله.
1: من 2002 يجي يعلق الفانيله ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ما شي فايده يعني.
3: اي لكن شوف شوف بو منيب بو منيب بو منيب، انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه إنه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
0: مونديال 2026 مونديال. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: الله يسعدك يا حسين، مثل ما تسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا، يعني الإضافة الجميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة، يعني تحصل كبرامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب، يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة. وكأس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب
3: بالضبط.
2: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم، يعني المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة. سمعين راقين ما شاء الله عليهم، وبعدين السلفوكاه
3: مثلك وشروك يا سعيد.
2: الله يسعدك.
3: الله يسلمك.
2: السلفوكاه اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع صوابكم
3: وأيضاً
2: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم، وشد على أيدكم وأقول لكم واصلوا، وإن شاء الله دائماً إحنا مستمتعين فيكم، وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
1: مونديال 2026 أخيراً مونديال. معكم يومياً من 8 إلى 10 مساءً مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: حياك الله.
1: ايش رايك في كلامي ها
0: يا اخي؟ والله مو اقول لك
1: درر
0: اشوف.
1: يا سلام،
0: حتى انا المكيف برد كثير علي،
1: برد اكثر لما يعني من كلامي يعني.
0: اكثر من الكلام.
1: شوف كيف تاثر
0: فيني اني واجد تحت مدحت واجد.
1: لا احمد السلطي مدح
2: يا منندشك.
0: احمد السلطي
1: هي هي عادي يعني انا نردها على احمد السلطي احسن.
0: هذا انا عارف الصادق وين رايح. رايح
1: امريكا.
0: امريكا فانينا من عند ميسي. وما مخبر انك انا شفته كان تكلمني.
1: شوف بسامحه في حاله واحده.
0: حيوة.
1: إذا زاد فانيلة أصلية مع الميسي وموقع عليها ميسي بعد ثنتين يقول محمد شمالي يا الله ثنتين بنسامح بنسامح ما غير كذا ما ندخله باك للستوديو. ها
0: خلاص بس حيوة سوي عليه شيء
1: هي ما يصير بعد. زين خبرتنا أنت بيكون أنت هناك كنت يعني وشفته.
0: أنا شفته هناك كنت موجود مع ميسا ما قابرتك إنه بيجي معنا بركة.
1: بسألك سؤال زين، هو لابس عماني كان ولا يعني
0: من شمالي؟
1: صادق صادق لا.
0: صادق قصدي
1: اي يعني يوم شفته هناك في امريكا
0: شفته مغير وما اعرف لكن انا على طول عرفته.
1: عشان يعني متنكر
0: متنكر ولا متكاشخ بعد.
1: شوف هو دائما يكشخ
0: هي ايوه.
1: والعطر من بعيد تشمه.
0: اوه
1: بابا
0: حتى ميسي يقول ما عندي ذا العطر.
1: اوف
0: كل التواريخ اليوم ما طاينة.
1: اشوفك
0: انت فتحت لنا الباب
1: على طول وانت على طول بعد شابك الله يهدي. فانيلة وين فانيلة؟
3: حياك سلم الحمد لله على السلامة.
1: على السلامة بعد
3: مرة عليك على الصوغات.
1: لا لا لانه شوف احنا قلنا ما تدخل الاستوديو بدون فانيلة. احنا ما شفنا فوانيل لان الحين
3: شوف فوانيلك. لا لا ما جاب وحدة
1: لكن
3: وثنتين.
1: لكن ايش وداك امريكا يا اخي؟
3: ما جاب وحدة وثنتين.
1: هي
3: جاب لنا شو اسمه شحن كونتينر كامل.
1: هذا حلبيع يعني تجارة صور. لكن احنا قلنا بتوقيع ميسي.
3: عاد انت ما حصلت لك توقيع ميسي. هو اعطانا ثلاثة
1: هي.
3: توقيع ميسي ثلاثة
1: بس
3: واحدة انا خضيتها
1: هي. شمالي واحدة انزين واحدة
3: وثنتين بنخليهم اللي يتوقع اللي من اللي بيفوز يمكن.
1: لا محمد شمالي وحدي.
3: هذا طاحت بقيت وحده. حالك
1: عندي
3: ما حد يضربك عليها
1: ليه؟
3: خلاص محمد
1: اكس لارج.
3: اكس لارج مال مال مال حسين اكس لارج.
1: كيف الاوضاع هناك عند الملاعب؟
3: وزحمه زحمه زحمه
1: زحمه
3: بس في مره ردوا.
1: ايوه
3: لكن
1: من اللي رد يعني؟
3: ربعنا يعني العرب.
1: العربي كالعادة
3: منتخب سيرة ردة. سيرة ردة
1: ايوه صاحب. يلا الجايات ان شاء الله.
3: الجايات ان شاء الله باذن الله.
1: يطلعوا رسميا قطر وتونس والاردن ويمكن العراق بنسبة كبيرة
3: يعني اليوم العراق حسب التواجد واجد معقدة
1: يعني يمكن بنسبة 90% طالع لكن نتمنى يتمسك بهذه النسبة الباقية.
3: لكن هذا عاد هذه النسبة ها
1: شوف يتمسك بهذا الشوية يفوز على السنغال ويودر هذه الأخطاء الدفاعية اللي نشوفها كل يوم كل مباراة هدية المهاجم الفريق الثاني ياخذها
3: من الدفاع والحارس
1: والحارس نشوف جلال حسن والحارس الاحتياطي نفس الخطأ يعني.
3: نفس الخطأ لكن اليوم مباراة مباراة صعبة لكن هولندا كيف وش سوى؟
1: هولندا وش سوى؟ خلاص هولندا حلقت في الصدارة بتلعب مع المغرب.
3: بتلعب مع المغرب.
1: مع المغرب.
3: بقول لك إذا ما واصلوا فوانيلها ترى تتوزع بعد.
1: تتوزع؟
3: هي.
1: أي رقم
4: نبغى؟ هذي قولة وهذي قولة وأنا أقول الطواحي لا تلعب وياه. أو يا هو أو يا هو أو يا هو أو يا هو أو يا هو يا الهولندي أو يا هو.
1: على ذكر هولندا كان عبد الرحيم راسل رطب اللي سماه
3: البرتقالي
1: اللي هو ايش اسمه قش طبقة. لكن صحيح لو انه برتقالي يعني بين الاحمر
3: شيء منه
1: بين الاحمر والاحمر راسل صورة بس والله
3: صورة والله اسمه جاب قفير.
1: لا عاد يعني هذا قفير عاد. هذا على طول

0: شغله حارب حارب.
1: طيب هي مقابل ايوه تو مقابل الفانيلا. لا
0: بس هو في اللون صدق صح انه لونه يعني برتقالي
1: برتقالي
0: ايوه.
1: هي ما نحن ما شفنا ما شفنا الصوره.
0: لحظه اصبر شويه لا تبدا
1: صوره. وين طلع ما هذا
0: صوره يعني ترى انت يعني عشان بس يثبت
1: هاي ده هذا من صور صور لك صوره نحن على كل شيء.
0: هذا برتقالي ولا
1: برتقالي
0: شمالي. لحظة لا تبدأ البرنامج اصبر برسل لك
1: عشان تتأكد.
0: تتأكد يعني شوف اللون. ها شوف ها أحمر كنا على برتقالي يعني. ها
1: شيء كم حبة برتقالي. ها
0: اسمع أنت واحد من الشياب يقول هذين والله ما يعرف حتى لون ارطب ما يعرفه.
1: لا تدخل في التخصص
0: ما يعني ما وايد تتعمق في الأمور هذه. إنزين قال أثبت لك بعدني. ها
2: هذا الدليل حسين دليل ذا يما كل دني القش طبق هولندي معنى هذا من أصل بالأشجار النخيل
0: بعد
2: هو
0: يعني هولندا
2: عشان كذا يطلع جمال هولنديين
0: من أصل بالأول مرة أسمع هذه يعني على أساس إنه هولندا يعني قوية. بنشوف مع المغرب وش بتسوون ذي لكن بتكون مباراتهم الساعة الساعة 5 الفجر يمكن
1: 5 الفجر لكن مباراة البرازيل
0: الساعة 9 بالليل
1: الساعة 9
0: مع اليابان.
1: هل بتواصل عدل
0: العلم عند الله
1: اليابان يعني مقدمة
0: بنبدأ البرنامج لأن
1: نبدأ
0: الوقت
1: البرنامج
0: يدركني.
1: إنزين هذه تحياتنا
0: صفر محمد عشان نبدا
1: له صادق لواتي حسين العميري ومحمد الاشمني.
3: اقول لك
0: قول لي
3: اسالكم هذا هو اسمه سمير اليوسفي ايش علي على هولندا
0: ما اعرف صراحه يا اخي اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم
3: يعني كلمه هولندا كلمه مقبول القيضي
0: ايوه
3: هينو انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم
0: صيبة واجه البرازيل
3: ما تريد الاسهل
0: هي الاسهل البرازيل
3: طبيعي يعني
0: مقبول بالغت تراك شويه
4: هي ابو منيب هي من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهله اخوي
3: واحده قلتها لا
4: ايه من راح الصلعان لازم بتكون لي البرازيل سهله ابو منيب لازم بتكون لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد لا زلت يعني تركضوا ورانا
3: سمير اسمعني انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ
0: لانه تاريخك ما زين
3: انا اذا تتكلم على التاريخ اخر مباراه قابلتهم في كاس العالم طلعتهم
4: ومو حققته
0: وبعدين يعني وين رحت
3: ما يهمني انا اقول لك لما اجي
0: طلعتهم ورحت المطار
3: لما اجي واخلي سمير ما يتصل نهائيا على خلاص بالنسبه لي بطوله
4: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله
3: من 2002 يجي يعلق الفانيله ويروحوا
0: ايوه يعني تحضر الفانيله بس ماشي فايده يعني
4: اي لكن شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه انه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر لانه هذه الهجله اللي يسويوها الهولنديين دائما لها متعه يعني
0: يروح ويرد على الهجله هذه هجله
4: يهجلوا علينا كما يقول الاعمال
1: والبدايه اكيد مع اخر اخبار مونديال 2026 Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
0: منتخب الإكوادور ينتزع فوزا ثمينا من نظيره الألماني بهدفين لهدف ويعبر إلى دور 32 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة وهي الخسارة الأولى لمنتخب ألمانيا ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في صدارة المجموعة. أما المنتخب الإكوادوري فقد ضمن العبور كواحد من أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وفور صافرة النهاية أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا اعتبار اليوم الجمعة عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد احتفالا بالفوز والتأهل التاريخي.
5: العرضية تنفذ الرصية تأتي الله
1: مجموعة ذاتها عبر الكوت ديفوار إلى الدور الثاني بثنائية في شباك كوراساو لتصل للنقطة السادسة، وتحتل وصافة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف خلف ألمانيا المتصدرة، فيما حصلت كوراساو في مشاركتها التاريخية الأولى على نقطة واحدة من تعادل أمام الإكوادور.
5: كرة للأمام، فرصة بالثاني والهدف الثاني، والهدف الثاني والثنائية لهذا الإكوادوري. الزحف البرتقالي مستمر، والكرة الثانية من شارو بيبي، اتأكد انتصار منتخب الفيلة لنسبب فرحة الجمهور الإكوادوري.
0: وفي المجموعة السادسة تأهل المنتخب الهولندي إلى دور الاثنين وثلاثين عقب فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف لهدف ليتربع على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. واستقبلت شباك منتخب تونس 12 هدفا في البطولة، وهو أكبر عدد لأي منتخب في دور المجموعات منذ كوريا الشمالية في 2010 لتودع هذه النسخة من الباب الضيق.
5: لاعب المانشستر سيتي رايندرز، كرة بالرأس خطيرة جدا ملعوبة، والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في 6 دقائق عن طريق اللاعب روبي. 6 دقائق وفريق رونالد كومان يتقدم في مباراة منتخب التونسي مش موجود فيها بالمرة. هدف عدد 11 اللي تقبله تونس في هذه البطولة

0: في المجموعة ذاتها حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور 32 بتعادلهما بهدف لتحتل اليابان في الوصافة برصيد 5 نقاط لتصطدم بالبرازيل في الدور المقبل، بينما حلت السويد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. لكن فارق الأهداف أمن لها العبور رسميا كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
1: موجودة باتجاه ريتسودوان الله ساموراي ممتع، ساموراي مرعب، ساموراي رائع، ساموراي يجعلك تقف من مكانك وأنت مدهوشا ومصاب بالدهشة مما يقدمه اليابان. هنا اليابان، هنا اليابان، شوفوا اليابان وما تقدمه. يا سلام.
2: المنتخب التركي يحقق فوزا معنويا بتغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 صباح اليوم في منافسات المجموعة الرابعة، مسجلا فوزا وداعيا بعد تأكد خروجه رسميا منذ الجولة الماضية، فيما منيت الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين دون تأثر صدارتها برصيد 6 نقاط.
1: خطيرة هنا، جميلة هنا، من أجل مسك الختام، من أجل مسك الختام، من أجل مسك الختام، نعم، من أجل مسك النهاية. النهاية الجميلة كانت تركيا في المونديال، في المونديال، مخرج السيناريو، نعم، مخرج السيناريو بصورتنا دق، نعم، يصلون بهدف في هذه اللحظات، بضربة في هذه اللحظات.
0: وفي المجموعة ذاتها تأهل المنتخب الأسترالي الدور 32 بعد تعادله سلبا مع منتخب باراغواي صباح اليوم، ليصل للنقطة الرابعة ويرافق الولايات المتحدة للدور الثاني كوصيف للمجموعة. في المقابل رفعت الباراغواي رصيدها ل4 نقاط أيضا خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستتأهل كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
3: لكن جملة حلوة، جملة حلوة، جاكسون إيرفاين، بص كمل حلو قوي، جاكسون سجل في التصفيات ثنائية في مرمى أندونيسيا وسجل في مرمى الصين،

0: النرويج وفرنسا تخوضان صراعا لحسم صدارة المجموعة الثامنة بعدما نجح هالاند ومبابي سريعا في ترسيخ مكانتيهما إلى جانب ليونيل ميسي في قلب ما يتوقع أن يكون أحد أعظم سباقات المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي في تاريخ كأس العالم. ستخوض فرنسا المباراة في غياب مدربها ديديه ديشان الذي عاد إلى بلاده لحضور مراسم جنازة والدته في وقت يبحث فيه الديوك عن فوز ثالث تواليا. أما النرويج فقد حققت في هذه النسخة من البطولة عددا من الانتصارات يعادل إجمالي ما حققته في مشاركاتها الثلاث السابقة في النهائيات، وهو ما سيكون له أثر معنوي كبير على لاعبيها.
1: المنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه، كرة بينية ثنائية أوليزي كيليان مبابي استلمها باليمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب
2: في المجموعة ذاتها. بات المنتخب العراقي بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لبلوغ دور 32 بعدما تعقدت حسابات تأهله عقب فوز الإكوادور على ألمانيا بهدفين لهدف، تصبح آمال سود الرافدين مرهونة بنتائج عدة مباريات إلى جانب تحقيق الفوز على السنغال الليلة. ووفقا للحسابات الحالية يحتاج المنتخب العراقي إلى فوز مصر على إيران وتعادل كونغو الديمقراطية مع أوزباكستان أو فوز المنتخب الأوزبكي، إضافة إلى انتصار إسبانيا على الأورغواي. وفي حال تحققت هذه النتائج بالتزامن مع الفوز على السنغال، سيحجز أسود الرافدين بطاقة العبور ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في واحدة من أكثر سيناريوهات التأهل تعقيدا في هذه البطولة.
1: وينك عماري؟ وين حسين؟ العراق يتعادل.

0: وسيكون ملعب غوادالاخارا شاهدا على القمة التي ستجمع المنتخب الإسباني بنظيره الأورغوياني في المجموعة الثامنة، ويسعى منتخب لاروخا للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارته للمجموعة منتشيا بفوزه العريض الأخير على المنتخب السعودي برباعية نظيفة، في حين تسعى الأورغواي للمحافظة على حظوظها في التأهل مدركة أن الفوز على إسبانيا قد يضعها في صدارة المجموعة.
1: وخطورة مرة ثانية والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الإسباني عن طريق أويارزابال في أول 20 دقيقة. الأعصار والغضب الأحمر غير عادي، يدخل كل شراسة ويتفوق في كل أرجاء الملعب على الأخضر السعودي. 2-0، أخطاء فردية وهدف ثاني للمنتخب الإسباني. 2-0 أويارزابال.

0: المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب السعودي نظيره منتخب الرأس الأخضر في مواجهة مصيرية على ملعب هيوستن، ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز مع انتظار تعثر أورغواي أمام إسبانيا بالخسارة أو التعادل من أجل انتزاع المركز الثاني والتأهل مباشرة. أما في حال فوز أورغواي فأن انتصار السعودية سيمنحها فرصة إنهاء المجموعة في المركز الثالث والإبقاء على أمالها في التأهل ضمن أفضل أصحاب المراكز الثلاث. في المقابل يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى تحقيق الفوز مع انتظار خسارة أورغواي أمام إسبانيا لخطف المركز الثاني.
1: وفي المجموعة السابعة تتجه الأنظار صباح يوم غد السبت نحو ملعب لومنفيلد بمدينة سياتل، حيث يصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني في موقعة لا تقبل أنصاف الحلول. ويبدو الفراعنة أقرب من أي وقت مضى لمواصلة كتابة التاريخ والصعود للأدوار الإقصائية، إضافة إلى فرصة كبيرة في انتزاع الصدارة، بينما لا تملك إيران سوى خيار الفوز إذا ما أرادت إحياء آمالها في التأهل.
2: هي لعبتك تمريرة، هي لعبتك، هي لعبتك، هي لعبتك، هي لعبتك. ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني. هو ده المصري، هو ده المصري. يقدر يقدر المصري، يقدر يقدر. ومحمد صلاح يسجل هدفه الجميل الجميل الحقيقة. هجمة حلوة حلوة حلوة. بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر بتعمل ايه. يا عيني يا عيني يا عيني على الكرة، يا عيني على اللمسة.
0: في المجموعة ذاتها تسعى نيوزيلندا صاحبة المركز الأخير إلى تحقيق فوزها الأول عندما تواجه بلجيكا المتأزمة، ويتعرض الشياطين الحمر لانتقادات حادة في بلادهم ويعيشون تحت ضغط كبير لتحقيق رد فعل، خصوصا أنهم لم يفوزوا سوى في مباراة واحدة من آخر خمس لهم في المونديال منذ بلوغ نصف النهائي في روسيا عام 2018. ولذلك ستبحث بلجيكا عن الخروج من وضعيتها المحرجة عبر خيار وحيد وهو الفوز في المجموعة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.
2: في الدوري في مرمى فيرونا، في الدوري الإيطالي في شهر فبراير. مرة ثانية عرضية خطرة، ولوكاكو ولوكاكو يسجل التعادل، لوكاكو يسجل التعادل. شوف راس الحربة يدخل وسط الزحمة أمامنا، كرة العرضية اتعملت والتعادل للمنتخب البلجيكي. لوكاكو يسجل التعادل في الدقيقة 66. لحظة باللحظات عدم التركيز ودخول لوكاكو غيروا سياسة اللعب واسلوب اللعب اللي بيسجل التعادل للمنتخب البلجيكي بعد سلسلة من الفرص الضائعة اللي كانت للمنتخب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026. سير سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير البطولة. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية.

0: نهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. العلوي مساء الخير.
1: مساءكم الله بالخير. شفت يعني قلت لك ان المغرب تفوز فازت؟
0: قلت لي لكن ما اشوف مكان انت تحتفل، ما اشوف مكان.
1: يا حول، انا عندكم، انا لو نشوف الاذاعه انا عندكم طالع.
0: هي بس قالوا لنا ان حمد العلوي محتفل اليوم بالتاهل والفوز.
1: انا ان شاء الله
0: ما اعرف، عارف طنجه ولا فغادير؟
1: اوه خلاص، انا متاملين بالله تعالى ان شاء الله تعالى انه الفريق العربي هو يفوز ان شاء الله تعالى، لا ميسي ولا غير ميسي ان شاء الله تعالى.
0: انت بس مع العرب يعني، ما تروح المنتخبات الثانيه؟
1: لا لا لا لا،
0: برازيل ما برازيل ما يعني،
1: هذا برازيل والثانيه والثالثه والرابعه هذول بعيد عنهم.
0: زين،
1: نعم.
0: وش سويت في طنجه؟ ما خبرتنا انت.
1: هذاك الجو يعني الجو ما يحتاج
0: براد،
1: ترتاح يعني، تاخذ راحتك الكامله طال عمرك.
0: يا سلام سلم.
1: ومن تطلع لك من طنجة على على إسبانيا على على على جبل طارق
0: ذعذاع،
1: يلا وصيت وصيت ذاك البحر.
0: لكن
1: والله تعالى،
0: لكن شيء ما عندهم مشكلتهم رطب، ما عندهم رطب.
1: لا لا، هناك رطب ماشي، ممنوع رطب.
0: اوه بعد هذا السالفة ممنوع.
1: ان شاء الله ان نهزمها هولندا باذن الله تعالى.
0: الله عم احط له سير سير سير. اسمع اسمع الاغنية. ها
1: ايوه
0: هو
1: الله اكبر.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين وياكم برنامجنا.
1: فاتك اشياء، فاتك انت
0: المونديال 2026.
1: الإثارة بدت.
0: الإثارة.
1: حقيقة يعني صعب إنك تفوت أي مباراة.
0: يعني صراحة يعني. خلينا نتحسب إن فاتنا أشياء واجد.
1: صعب إنك تفوت أي مباراة. وبرنامج مونديال.
0: لا أنا ما المباريات أقصد شو اسمه.
1: لا البرنامج يسخن مع سخونة المباريات.
0: مع سخون المباريات أكيد.
1: يعني أمس الإكوادور ألمانيا صراحة مباراة حلوة، خاصة في أوقاتها الأخيرة لما انقلبت النتيجة على ألمانيا 2-1. عبرت الإكوادور إلى الدور الثاني.
0: نعم.
1: والله فريق يستاهل طبعا الصراحة، قدم مستويات كبيرة.
0: كنا تحدثنا عن الإكوادور ومشوارهم في التصفيات، إنه كانوا خلف
1: كان ممتاز طبعا
0: الأرجنتين.
1: بالضبط. نعم. هذا العبور للأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الثانية تحقق في تاريخ المنتخب الإكوادوري بعد أن تحقق في عام 2006، والمرة الثانية فقط اللي ينجح فيها الإكوادور أيضا في قلب تأخرها إلى فوز في مباراة بكأس العالم بعد فوزه 2-1 على هندوراس عام 2014. منتخب الإكوادور خسر مثل ما أنت قلت صادق. نعم. الأرقام الأخيرة لهذا الفريق، أعتقد لو خرج كنا بنخسر فريق قوي في الحقيقة. نعم. وإن كان يعني ما ساعدت ربما بعض الظروف في الدور الأول، لكن نجح في النهاية في الصعود. خسر منتخب الإكوادور في مباراة واحدة فقط من آخر 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات، فاز في 9 وتعادل في 12، وهذا هو الفوز الأول على منتخب أوروبي منذ فوزه على البرتغال 3-2 2013. مع المنتخبات الأوروبية تعادل في 5 مباريات وخسر في 4 من 2013 وحتى اليوم.
2: العرضية تنفذ، الراسية تأتي، الله
0: إذن أكيد تنتظرنا مباريات فيها يعني كثير من الإثارة والتحدي، خصوصا مثل ما نعرف أن الدور 32 مباريات خروج المغلوب ما فيها مجال للتعويض.
1: بالضبط. وتخيل يعني صادق من الأشياء الغريبة للإكوادور يعني اللي ذكرناها، يمكن من أكثر المنتخبات اللي يعني كان عنده حظ عاثر في المباراتين الماضيتين. تخيل 4 كرات في العارضة في المباريات الماضية، في مباراتين بواقع مرتين، يعني تخيل ان 4 اهداف هذه
0: راحت عليهم
1: يعني، فكان شيء غريب. خاصة مباراة ساحل العاج، وحدها بس 3 مرات الكرة تضرب في العارضة، بعدها خسر المباراة يعني في الدقيقة 90.
0: هذا يوم يقول لك الكرة ما تنصفك.
1: ايه هذه هي المشكلة. يجيب حكي قوي يعني.
0: اثنين
1: 4 6 9 8 1 5 1 هات.
0: وسبعة 2 4 4 2 0 0 9. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: حياك الله.
3: الله يعطيك العافية. الله صادق. كيف
0: أبو منصور؟ حياك الله. الحمد لله.
3: عافاكم الكريم.
0: كيف الأمور؟
3: الحمد لله. أبو علي إيش أخبارك؟
1: حياك أبو منصور. يا هلا والله.
0: أقول لك أبو منصور، ترى مسوي إعلان.
1: إعلان.
0: أن العزبة تو في الدور 32 تتغير الاستراتيجية شوية. أيوة، لأن فيها خروج مغلوب وكذا.
3: لا فيها خروج مغلوب،
1: يعني فيها دفع فلوس.
0: فيها دفع فلوس.
3: مباراة إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 9 الوقت المناسب. حلو.
1: 9 في اللي الأمور طيبة.
3: أمور طيبة.
1: لكن أحس أنها بتروح أشواط إضافية ترى هذا أبو منصور.
3: لا إن شاء الله بتنتهي الأشواط الأساسية، ما شاء الله إضافية. ما بنوصل إن شاء الله.
1: ما توصل.
0: محسومة من البداية.
3: إن شاء الله.
0: شوف 32 كل يوم مباراة أعتقد.
1: هي.
0: ما بيكثروا.
3: هم يلعبوا مع اليابان. لا.
1: هي نعم.
0: مع اليابان. نعم.
3: اليابان. اليوم فرنسا والنرويج. اليوم بنتابع فرنسا والنرويج.
0: فرنسا والنرويج.
1: العراق ما بتشوفه مع السنغال؟
3: بنتابع العراق والسنغال. ما أدري كم مباراتهم يعني، هل إن فيه صعود ولا كيف؟ لكن عاد.
1: والله يعني هي صعبة وايد يعني.
0: حسبتهم شوية معقدة.
1: حسبة وايد صعبة. معقدة.
3: لكن عاد أنت بعدين مصر، بعدني مصر وإيران الساعة 7 الصبح.
1: 7 الصبح.
3: لكن كيف يعني الحين اللي يفوز منهم يصعد ولا كيف؟
0: يعني
3: مصر الحين ما عرف
0: مصر هي متصدره مجموعتها.
1: مصر حتى التعادل يخليها تقريبا يعني مصر حتى لو تعادلت ممكن بعدها تبقى متصدره وتصعد متصدره يعني، لكن الفوز يضمن لها صداره المجموعه يعني.
3: مباراه مصر وايران يبالي مرتبين ان شاء الله الصباح.
1: وش بترتب لها الساعه 7 الصبح؟ ما يستوي لا كبسه روبيان ولا كبسه حبار
3: خبز خلاص مخبينهم في البيت عشان مندازي وسيوي وقهوه دله قهوه ودله شاي.
1: سويوي تحب السويوي
3: واحرك صوب احرك صوب العزبه.
0: ها بتشيلها من العزبه ما في البيت يعني؟
3: لا بروح العزبه مره يعني الساعه 6 يعني مره شال ريوبي ورايح.
1: يعني يعني شاهي حليب
3: شاهي كرك ودله شاهي
1: هلا
3: ومندازي
1: يا سلام سلم
0: سويوي
1: وسويوي قرصين عسل كذا على الماشي.
3: موجود العسل موجود العسل موجود والجبن موجود وكل شيء موجود يعني الامور سهالات.
1: يا سلام يا
3: سلام. اما مباراه النرويج وفرنسا اليوم الشباب سووا قالوا بنسوي اليوم كبسه هامور.
1: اوف
3: تمام يلا
1: المكابيس
3: كبسه هامور بسم الله وتوكل على الله. ليش تشوفون
0: مره صيد مره من هناك
1: البحر على
0: البحر
1: على الجمر البحر على الجمر.
3: لكن عاد مباراة البرازيل بتختلف ان شاء الله تفصيلية كاملة يعني بتكون عامرة كاملة يعني
1: كان ما حاش يكون هناك عاد.
0: بعد كل مباراة وجبتها
1: هي لان فيها صعود.
0: ايوه فيها صعود هذه مباراة صعود.
1: لكن اخاف عادي اخاف عادي اذا البرازيل خسرت يعني انت توقف كل بدون عشاء
0: ولا اخر الحاشي اخر لين بعد
3: البرازيل عاد لا حول قوة.
1: هي بالكمبيوتر الياباني ما سهل بعد
3: ترى ما سهل لكن عاد خسرت البرازيل عاد خلاص بنغير الجدول عاد نشوف الاوضاع كيف.
1: زين بسالك بكره الساعه 7 الصبح يعني بتخلص المباراه تقريبا 9 الا
3: 9
1: ما حر عليك في العزبه؟
3: لا ماشي لا ابو علي
0: العزبه مكيفه
3: مني كذي عزبه في حجره في يعني مجلس
1: ها يعني انتم مضبطين اموركم وهذا
3: مضبطين
1: يعني عزبه راقيه هذه
3: خمس
1: نجوم
3: ابو علي انت والله انت صادق منتون والله بشلكم ليه العزبه صراحه
1: جزاك الله خير
0: ضروري نجي
3: لا مرتب العزبه
1: احنا ورايحين صلال مر على مصيره
0: لف على مصيره
3: وفي خيمه
0: وحرد بعد
3: عادي موجود
0: مصيره ورد
1: مصيره ما يخلص. نعم زين
3: اقول لك في خيمه شتويه مال الشتاء موجوده
1: او مال الشتاء بعد شيء موجود
0: يعني جاي نظام صيفي ونظام شتوي
3: نظام شتوي.
1: يا سلام يا سلام. لكن يعني ابو منصور اللي يروح مصيره ترى يكون خاطره في السمك بس يعني عاد هي يعني جزيره فيكون امور كلها الامور بحريه
3: بحريه شارقه حبار
1: صفيلح
3: لا مش معني صلاله
1: ايوه في صلاله بس يعني ما يجي صوبكم ها
3: لا مش بعد الصيله
0: موسم
3: هذه موسم الصيله حي في صلاله ما حملنا صلاله
1: زين احسن
0: تعرف ليش قلت لنا نحن ورادين نحن ورادين من صلاله نمر عليه
1: خيه
0: تاخذ لك بعد كول بوكس
1: ايوه يا اخي هذا يعني عنده نظره بعيده المدى يا اخي عنده بعد نظره ما شاء الله عليه
3: يا اخي امس عندي ضيوف امس كان عندي ضيوف كان عندي عنده ضيوف
1: ما شاء الله ما شاء الله دومها عامره العزبه
3: من خارج الولايه
1: ما شاء الله والنعم
3: عيابهم الجو عيابهم جو الشامخيه
1: ما شاء الله سلام على الشامخيه
3: مع مباريات
1: توعاد الحين العزبه هذا صارت مشهوره كلهم المستمعين يسالون عن ابو منصور وكيف الاوضاع وهذا يعني
3: هذه ترى
1: اي نعم
3: برب الخمس وتوكل بالله
1: سلام يا سلام
0: هو منا تزيد الوزن ومنا تتابع مباريات
3: لا الوزن خلاص عاد الوزن طلعني منا زايد الوزن
1: زايد لازم بيزيد بعد لو ما يزيد
3: والله يا ابو علي انه زايد الوزن صراحه يعني
1: بيزيد
3: هذه مشكله يا اخي مشكله
1: اكل الليل مشكله بس زين انك بكره الصبح خليت سويوي وهذه
3: لا
0: خفيف بكرة
3: رتبين السوية والمندازي والأمور دي مرة والسلام عليكم صوب العزة وعاد ترى تصير إجازة السبت الناس جالسين
0: هي بكرة إجازة
3: على المباراة
1: هدوء هي صحيح صحيح
3: على الساعة 9:00 وربع 9:10 والسلام عليكم
1: يا سلام يا أخي أنا أحس هذه المباريات الحين ما تتفوت صراحة يعني الجولة الثالثة مبارياتها مثيرة
3: مباريات الا خروج المغلوب
1: إيه وجاي خروج المغلوب يعني ما في نوم خلاص السهر إجبار السهر
3: لكن جزاهم الله خير بخلونا مباراة البرازيل ساعتها
0: إيه منو
1: إيه ما قصروا هم حطوا الجدول عشانك يعني
3: أجزاهم الله خير. متواصل معها.
1: كلم متواصل أنت تواصلت ولا صار؟
0: رحت أمس مكلمينها أنا أمس مكلمينها يوم كنا هناك.
3: ايوه
1: رسلنا لهم الاخ صادق يعني مع انفان
3: صادق كان موجود. انا صادق كان موجود انا متكشخ ودائما نتكشخ صادق
1: دائما نتكشخ
3: موجود هناك يعني. ايوه
1: صح صح صح
0: أيوة. من عندكم
3: ايوه اما اذا صعب البرازيل ان شاء الله للدول الاربعه انا بحاول تذكر الجاز وتسوي لي تاشيره بروح.
1: اوه خلاص العزبه ما في عزبه على امريكا على طول
3: هناك على امريكا بكون هناك يعني في قلب الحدث.
1: يا سلام يا سلام.
3: هذه
1: زين ايش توقع المغرب هولندا؟
3: والله ايش بقول لك ابو علي يا اخي مباراه قويه صراحه ما بشويه لكن انا اقول اتمنى الصراحه اتمنى ان يكون المغرب ان شاء الله اسال على ان شاء الله المغرب ما بضيف ان شاء الله المغرب بيسوي
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: اسال على يا رب العالمين اتمنى ان شاء الله ان فريق عربي يوصل
1: يستاهل ويستاهل
0: ان شاء الله
3: اسال على ان شاء الله.
1: مشكور يا ابو منصور
3: احسنت وجزاكم الله خير.
1: الله يحفظك احسنت
3: الله يحفظكم جميعا
1: ان شاء الله جزاك الله خير
3: يا استاذ بارك الله.
4: ايوه شفت كيف يا اخي انت وثنائي تصدق لو تلعب هجوم في المنتخب امورنا طيبه
0: واصلين من بدايته على طول ابو تركي ضرب واحدة على طول ليوم.
4: على طول واحد مهاجم صريح والثاني مهاجم يعني ثاني كذا يتحرك صادق خاصة يمكن يكون سريع يلعب على الطرف وحسين هداف
0: عز الله سجلنا يبغالنا مدرب نفسه كذا فنان
4: وعاد احنا بنطيح فيكم في الاستوديو التحليلي كم لكن اتمناكم كل
0: بارك الله فيك
4: انت وصادق دائما يعني فيك. لكم كذا نكهة خاصة في بطولة كاس العالم بالتحديد يعني لو تلتقوا في برامج اخرى تكون غير لكن كاس العالم لا
0: يعني النكهة الخاصة
4: ثنائي معروف يعني
1: ما عليك زود يا ابو تركي ما عليك زود
4: ونتمنى لكم التألق في خط المقدمة ثنائي جيد
5: رسالة سهلة لكل الأندية هل تملكون مثل هؤلاء ذهب يا عيني ذهب

0: على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم والحديث طبعا حول مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات والمواجهات المرتقبة في دور 2 و3. مساء الخير.
1: مساك الله بالخير أخي صارف، كيف حالك؟
0: حياك الله يا سعد.
1: رجعت ثنائي المبدع.
0: رجعنا
1: احنا ما نسمح لك تاخذ إجازة لو سمح لك يا هو الأخصيل،
0: بس نحن راح نضبط الأمور هناك بعد. ترى
1: فين ضبط الأمور؟
0: هناك في البطولة. لا
2: في أمريكا. في أمريكا في
1: أمريكا أمريكا ما يلا زي الموفقين إن شاء الله.
2: ها وش تابعت أمس؟
1: ها
2: إيش تابعت من المباريات أمس؟
1: والله يا أخوي العزيز أمس كنت شوية برا عندي شغل، لكن تابعت
2: نعم.
1: بعض
2: الشغل أبدأ.
1: إيه نعم شوية يعني أنا فرحت لما إنه المغرب راح تتقابل مع هولندا. يعني شفت مباراة المغرب مع هايتي.
0: لحظة ليش فرحت عاد؟ هولندا يعني سهلة؟
1: لسبب أول شيء إنه تونس لولا الأخطاء الدفاعية كان تونس قادر يفوز على هولندا.
0: نعم
1: لكن الأخطاء شوية عند تونس كان أخطاء. هو طبعا هولندا فاز 3-1 على تونس، وتونس كان يقدر يعني يجيب أهداف وجاب هدف صراحة بالبراسية جميلة، ولكن في أخطاء في المنتخب التونسي في خط الدفاع شوية.
0: حتى هولندا عندهم أخطاء بعد في خط الدفاع.
1: من
0: هولندا عشان كذا فرحت إنه إنه إنه المغرب ممكن إنه تعدي من هولندا عشان دفاعهم شوية.
1: لسبب لأنه المغرب عنده خط هجوم شوية كاسح أفضل عن تونس. وأنا أعتقد إذا عدت المغرب من مباراة هولندا راح توصل إلى أدوار متقدمة إن شاء الله في كأس العالم.
0: هذا سبب الفرحة.
1: أيوة طبعا نفرح أي فريق عربي. نتمنى أيضا إن شاء الله أيضا مصر الجزائر إذا تهيأت من الظروف طبعا.
0: نعم
1: لأن يعني الدور الثاني مشكلة إنه بخروج المغلوب ما فيه. يلا
2: على طول
1: الجزائر. على طول يعني الدور
2: يا تفوز يا تطلع. يا تفوز يا تروح إلى المطار.
1: نعم وكل المحللين يقولوا إن حلاوة كأس العالم في الدور الثاني.
0: نعم صح.
1: يعني يبين الفريق اللي هو أوكي يبين، إنما المجموعات
2: يبين لي ما أوكي ويبين لي أوكي.
1: أيوة يسمى سوب دور المجموعات يسمى سوب.
2: سوب
0: سوب وش عاد؟
2: بعد بذكرنا مرة ثانية ما سدنا أبو منصور. وإيش توقع يعني البرازيل واليابان؟
1: والله اليابان عندها كرة حديثة يعني، ولكن بسبب إنه الفريق البرازيلي شوية يعني ما بلك المستوى شوية، ولكن البرازيل بالخبرة أعتقد تفوز بهدف أو 2-1. الله أعلم هذا بالخبرة.
0: نعم جميل. ننتظرهم إن شاء الله.
2: اليوم أي مباراة بتشوف؟ أي مباراة؟
1: والله عاد اللي هي أقرب فرصة اللي هو الوقت المناسب قبل الساعة واحدة شيء. اليوم مباراة قبل الساعة واحدة.
2: شيء فرنسا والنرويج والعراق والسنغال.
1: ايوه هذا لكن العراق يعني اعتقد اذا فاز له فرصه انه يصعد دور الثاني كافضل
2: يعني فرصه ضعيفه جدا يعني
0: فيها حسبه فيها شويه حسبة معقده طويلة.
1: ايوه حسبه صح لان نعم. الفرق العربيه هي يعني اللي صعدت لحد الان المغرب ومصر والجزائر.
2: نعم بكره مصر مع ايران الصبح الساعه 7 بعد.
1: مصر مع ايران لكن ايران يمكن لها حظوظ بعد.
2: طبعا
0: لها حظوظ. نعم
2: كل فرق المجموعة لها حظوظ على فكرة حتى نيوزيلندا.
1: أيوة نيوزيلندا أعتقد فاز على من إحنا كنا على من فاز.
2: شوف مصر عندها 4 نقاط بلجيكا.
1: أيوة.
2: عندها نقطتين إيران. عندها نقطتين.
1: مصر فازت على نيوزيلندا.
2: فازوا على نيوزيلندا.
1: أيوة.
2: ونيوزيلندا عندها نقطة. نعم.
1: إذا التنافس سيكون بين نيوزيلندا فريق هذا العربي إيران.
0: نعم
1: يلا إن شاء الله عشان إيران يكون بيان
2: يمكن يتنافسوا على المركز الثالث يعني بلجيكا ومصر.
1: إيران استحق أيضا
2: قدم مباريات كبيرة. نعم
1: أيوة نعم.
2: مشكور يا سعد.
1: شكرا.
0: الله يحفظك.
3: هو شوف الأخ حسين وصارف لعبة كرة القدم في ضربة الجزاء لازم الواحد يكون اللاعب مركز تركيز عالي جدا وأيضا نظره يخدع الحارس في الضربة.
0: نعم
3: ترى الحارس الذكي يشوف نظر اللاعب ليلعب
0: شوف وين أي زاوية يشوف.
2: نعم
3: أيوة فأنت يبالك خدعة سينمائية من نظرك من الرجل اللي تلعبها.
0: أيوة كما يوم تضرب إشارة يمين وتلف يسار.
3: أيوة
2: بالضبط. هي هو هذا الوصف هو هذا.
3: بعدين نقطة أخرى أيضا، أي لاعب ما يروح للكرة يحضنها، يعني مثل لازم اللاعب يروح للكرة ويشيل الكرة مثل يحضن شيء معين. إذا لعب بهذه الطريقة اللاعب يجيب هدف. أي لاعب ما يروح للكرة ويشيل الكرة في حضنه ما يسجل أهداف. هذا وجه.

0: فن تنفيذ ضربات الجزاء مع سعد. طبعا كوت ديفوار صعدت الى الدور الثاني للمره الاولى في تاريخها. طبعا كوت ديفوار بطل افريقيا 23، نصف نهائي 25 في كاس افريقيا. انجاز كبير طبعا بقياده المدرب إيمريس غاي اللي قاد الفريق الى الادوار الاقصائيه في كاس العالم للمره الاولى في تاريخهم، طبعا بعد فوزين أماد ديالو وجماعته وربعه وصلوا إلى الدور الثاني.
1: أمس طبعا المنتخب الهولندي يحتاج بس 6 دقائق و24 ثانية عشان يتقدم على المنتخب
0: التونسي. سجل في أول 6 دقائق
1: أسرع بداية طبعا في في في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، بعد ما تقدمت طبعا بولندا على الولايات المتحدة بهدفين دون مقابل بعد 4 دقائق 21 ثانية كان في عام 2002.
0: ناخذ مكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حياك يا عدنان.
2: يا هلا ومرحبا.
0: ما رجع الصوت ترى بعد.
2: ما جاي يرجع شكله.
0: عليك بالعسل.
2: ماشي ما ينفع غير سمرة والله وش حد العب.
1: ما لا تاخذ تربية، لا تاخذ تربية.
2: رجل الأخبار ثاني.
0: الحمد لله والله تمام، كيف صحتك؟
2: الحمد لله. كيف وضع جوهرة البرنامج؟
0: جوهرة البرنامج خلاص أموره طيبة، ضبطناه.
2: شكله بشمان من المكرون يا بشمان.
0: مرة بعد.
2: إيه مع ميسي.
0: راح يحتفل مع الهولنديين وميسي.
2: خليه هولندي شكله.
1: موعود فوانيل بعد.
0: موعود فوانيل وين مع الهولندا يعني لما تطلعهم المغرب بيجيب الفوانيل مالهم.
2: خلاص أبي الله يوزع لنا واحدة واحدة.
0: يستاهل خلاص الامور طيبه. بس عاد انت
1: اذا طلعت هولندا
0: تواجه عاد عبد الرحيم وربعه. حياك عدنان، كيف ايش تتوقع البرازيل مع اليابان في الدور الثاني؟
2: والله المباراه بتكون قويه، اتوقع فيها بتكون اول بدايه بتكون يمكن توصل للاشواط الاضافيه، لكن البرازيل راح تتأهل.
1: اها بس بتواجه صعوبه يعني مع اليابان.
2: بتواجه صعوبه ما تكون مباراه سهله لان اليابانيين ما شاء الله عليهم.
0: وفرنسا والهولندا عفوا هولندا والمغرب
1: حسب تودي الدور 32.
2: بتوقع المغرب.
0: المغرب تهزم هولندا.
2: هولندا باي باي
0: باي باي،
2: نقول لهم الحين باي باي.
0: يعني ما يحتاج يتابعوا المباراه خلاص،
2: ما يتابعوا يناموا احسن لهم
0: وخاصه اللي لان هي بتكون الصبح تراها الفجر المباراه.
1: فجر
2: ما ينهضوا احسن لهم عشان ما يكدروا مزاجهم وما يشربوا شيء.
0: هي من الصبح يعني ما زي
1: يكملوا النوم
0: خاصه بدايه يومك كذا يعني تكون ما حلوه يعني.
2: تنهضوا وتكدر نفسيتك.
0: لا مرتاح
2: وتكدر اللي معاك في الدوام ماشي فايده.
0: خلاص يا عبد الرحيم وربع نام منتصر الجماعة
1: مقبول معروفين سعد
0: يعني. يقول لكم الأخ عدنان لا تتعبوا عماركم وتتابعوا المباراة لأن المغرب طايفة على هولندا وماشية إلى دور 16.
2: المغرب إن شاء الله طايفة
0: زين، ريحتهم وخبرتهم يعني جزاك الله خير.
2: المغرب ما شاء الله يعني حتى لو كان مستوى شوية بس بيكون في الأدوار الإقصائية طبعا اختلاف كبير
0: أقوى.
2: هذا شفناه في المرة الماضية مع البرتغال ومع الفرق الثاني رابع كأس العالم.
0: نعم نعم نعم.
2: فالأدوار الإقصائية تختلف عن أدوار المجموعة 180 درجة يعني بدون أي كلام.
1: ما فيها تعويض.
2: حتى الفرق الصغيرة تسبب لك مشاكل.
1: نعم. بالضبط دامنا وصلت هذا الدور عد إنه تسوي كل شيء عشان إن تظل إن موجودة في كأس العالم.
2: لك فرصة واحدة. ضيعتها. نعم. شل عقائدك ورجع بلادك.
0: يا سلام يا سلام.
2: غيره ماشي.
1: نعم
0: نعم نعم.
2: اليوم مباراة فرنسا.
1: وش تتوقع فرنسا؟ مباراة جميلة أنا أشوف يعني فرنسا والنرويج.
2: هي مباراة تكون قوية طبعا نفس الشيء. وبتكون ملعمة ما بين مبابي وهالاند. ولكن بتوقع أن فرنسا راح تحسم الفارق.
1: بتعزز صدارتها.
2: يمكن صدارت كل فرنسا بفارق هدف.
1: نعم.
2: ما بيكون الفارق كبير.
0: جميل.
2: نعم.
0: مشكور يا عدنان.
2: العفو يا أخي.
0: تصريح قوي من عدنان طبعا.
1: هي ريحهم يعني.
0: قال لهم ناموا وارتاحوا الساعة 5 الصبح يوم مباراتهم يوم 30/6 يوم الأربعاء بيكون.
1: لا تكلفوا على نفسكم.
0: آه يوم 30/6 يوم الأربعاء الساعة 5 الصبح يا هولنديين فل يتظلوا نايمين أحسن لكم أن تشوفوا خسارتكم أمام المغرب. تصريح لعدنان.
3: قولا وهذه قولا وانا اقول الطواحي لا تلعب ويا او يا هو يا هو يا هو يا هو هو يا هو يا الهولندي هو يا هو هو يا هو يا الهولندي هو يا هو
4: 1-0 للمنتخب الهولندي. نفس السيناريو يتكرر وانا الفارق في الامكانيات. فريق يسجل وفريق يضيع والياس السخيري يسجل في مرمى الفريق التونسي.

0: وما شاء الله عليكم انتوا عاطين جو صراحه رومانسي، وما نتمنى يخلص صراحه هذا البرنامج وهذه البطوله، لكن ترى هذا هي الاحوال المستوى يعني
1: رومانسي ولا رياضي،
0: ادوار قادمه وشهر على الاقل مثلا، ومستمتعين معاكم وخاصيه الشيخ ابو القراي صراحه هذا الارجنتيني
1: مشعل هذا مثلك ارجنتيني
0: حبيب الكل
1: حبيب لكل، هذا يجيبهم قلايص
0: لك. ايوه بيجيبهم
1: بنشوف اخر شيء، هذا الكلام كله بيطلع بعدين.
0: بس ميسي خلص لك مباراه، ميسي يقدر لو قال لك 1 2 3 يحط لك كوره صح،
1: والنعم ابو تياجو والنعم، ولكن الزين يفرض نفسه سيف يعني.
0: اكيد اكيد كابتن حسين، شوفه هذا كلامك انت 200 يعني ما مكان
1: هي لازم
0: يعني ما, ما ما ما تشكك في قدره اللاعبين، ولا انت تقول لك يا اخي في الدور الثمانية ولا في الدور 16 بلاق هولندا، هولندا اليوم بيفوز شيء طبيعي،
1: هولندا بيفوز. زين مشكور يا سيف.
2: الكرة ما زالت عرضية تأتي، الله فليفتح التاريخ ذراعي فليشهد العالم.

0: الذهب والذهب
1: ما يصدي
0: أصيل الكرة هدوم ما يتعذر العشب اللي موجود يترياكم التانجو يفن الكرة ويبدع أمبون الذهب والذهب ميسي أهل الكرة هم هل التانجو
2: فليفتح التاريخ ذراعيه فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود

0: حتى مباراة السويد واليابان أمس كانت حلوة صراحة اليوم فجر يعني، واليابان تأهلت أول مرة للدور الثاني بدون خسارة، وهذه أول مرة يعني في تاريخ الساموراي تعادلين وفوز.
1: هو كان التعادل يخدمهم طبعا،
0: طبعا التعادل يوصلهم الوصافة، بينما السويد لازم تفوز عشان تحصل على الوصافة. ولكن الوصيف من واجه،
1: من بواجه
0: برازيل.
1: صح، اليابان و...
0: أيوة نسينا. نعم نعم طبعا، ولا ننسى أن كندا بتواجه أيضا جنوب أفريقيا من ضمن المواجهات اللي صارت واضحة أيضا في دور 32. وعموما طبعا عندنا الطريق إلى المباراة النهائية، لكن بانتظار أيضا أنها يعني تتضح الصورة في كثير من المباريات.
1: في مسارين طبعا لهذا للمجموعات عشان يوصلوا لأدوار متقدمة وبعدين تلاق في النهاية. يمكن مسار الأرجنتين الكثيرين كانوا واللي يتوقعوا مسار المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، يمكن ممكن أن يلتقوا في المباراة النهائية لأن مسارين مختلفات طبعا.
0: نحن في الانتظار، وعموما طبعا احنا يعني خلاص بدينا ندخل من الجولة الأخيرة في دول المجموعات، بدينا ندخل الجولات الحسم أو مراحل الحسم، لأن احنا بندخل خلاص دور 32، فيما معناه أنك يا أنك تفوز وتضبط أمورك وتصعد، أو أنك
1: تضبط شنطة
0: بالخسارة وتضبط الشنطة. ترتيب عندك، ترتيب عندك
1: وتكمل إجازتك الصيفية.
0: لكن بالضبط، لكن شوف أنت يعني اليوم الرأس الأخضر مثلا نافس على الصعود، وأنا أتوقع أنه بيكون لها حظ كبير ممكن أنها تصعد.
1: ويعني قدموا الرأس الأخضر مباريات
0: طبعا مش غريب، لأن
1: وحرجوا إسبانيا
0: كما ذكرنا، الفريق واضح أنه متطور، ومن كأس أمم أفريقيا قدم مباريات كبيرة، تصفيات 2014 كان مقدم مستوى كبير جدا، وكان أنه ممكن يصعد في هذه البطولة. اليوم لما صعد ما رضى حتى أنه يخسر،
1: بالضبط
0: لين اليوم ما خسر يعني في أول مشاركة له، يعني يعني
1: كسب نقطتين.
0: طبعا بتكون مباراة صعبة على المنتخب السعودي، على أن أيضا يضع في اعتباره بأنه سيواجه فريق قوي وعنيد وصعب، ويطمح الآن صار يطمح أنه يصعد للدور الثاني في أول مشاركة تاريخية له.
1: هذا طبعا
0: لما أنك أنت ما تترك مجال للأعذار وتبحث عن الأعذار فقط، وين ما تكون الأعذار تدور عليها، وإنما يعني تتمسك بحظوظك
1: وتؤمن بقدراتك، أنك أنت قادر، أنك شو اسمه
0: واصل، رايح في نهاية كأس عالم،
1: رايح كأس عالم، ما رايح انك انت توصل كاس عالم بس مجرد ان انا وصل كاس عالم وخلاص وهو هذا الانجاز. لا، انت تؤمن بحظوظك قدراتك، ممكن انك انت تحقق نتيجة ايجابية.
0: بالضبط،
1: وما في شيء طبعا شيء مستحيل، مثل ما قلت حسين، اذا انت استسلمت من البداية فعرف نفسك انك
0: طبعا
1: بتروح وبترد على طول، ما بتطول
0: طبعا
1: هناك.
0: بالضبط بالضبط، الرأس الاخضر طبعا كاب فيردي، يعني نقول انه يعني كوراساو، يعني ايش ال ايش المسابقات، ايش الامكانيات، ايش
1: التجمع اللاعبين،
0: كيف اللاعبين، كيف يعني حتى لما تشوف تجربه هذا، يعني مثلا كاب فيردي في ان تبحث عن انها توصل لهذا الانجاز، تشوف انه في هناك من يعمل للبحث عن كسر ما يمكن ان احنا نسميه مستحيل، وليس العكس. ما تبحث عن الأعذار بس تقول لي والله أنا عندي، والله أنا مشكلتي، أنا والله يعني مشكلتي
1: مخلي لك شماعة الأعذار موجودة ترى،
0: يعني والله
1: اختار لك بس واحد.
0: أيوة عفوا يعني على الكلمة، يعني حشيش الملعب والله شوية، يعني ما يعني ما هذا يعني ما مريح، يعني أنا ما صعد كأس العالم، ما عندي ملعب مكيف، بس نم الأعذار يا
1: أخي. من تقصد زين حشيش الملعب؟
0: لا والله يا أخي، سير سير
1: وين أسير أطلع يعني،
0: وش شوف بإمكانيات أقل، بإمكانيات بشرية أقل، توصل وتدافع عن حظوظك وتقاتل في الملعب. تفضل الأخ صادق.
1: لا فضلك.
0: شيء قهوة؟
1: شيء اليوم بطينك قهوة غير
0: شاهي شكل. شاهي
1: جيب له هذاك القهوة الباردة.
0: حليب ولا حليب ولا سليماني؟
2: حليب إن شاء الله.
1: بدر حياك يا بدر،
2: كيف الحال والأخبار؟
1: حياك الله
0: وسلمك.
2: يا حليب الصباح إن شاء الله مع التانجو.
0: مع التانجو مباراتهم الصباح مع الأردن، مع بتكون الجولة الأخيرة
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: والأردن
2: كيف صحتكم؟ طيبين؟
1: والله طيبين الحمد لله.
0: حياك الله يا بدر،
1: كيف أمورك أنت؟
2: الحمد لله بخير. لا صادق بسوي خلوة يا أخي مسكين يومين
0: خلوة راح شوية هناك يعني ضبط لنا الأمور وكذا يعني.
2: مسكين حسين يعني يحاول يعني ها
0: حد
2: يسليه وما اعرف وين.
0: نعم يا
1: وكان ماسك خط وحده يسوق ما حد معه
2: وحده مسكين يسوق وحده ماشي مساعد عنده.
0: اي والله
1: كانت تاكل على شمال هني معاها
2: شبيني يمكن ترى من بعيد لبعيد ما سمعهم يقول له.
0: لكن ما مقصرين المستمعين مثلك وشرواك يا بدر.
1: مسلينا مسلينا
2: جزاكم الله خير احسنتوا على هالبرنامج الرائع.
1: بارك الله فيكم. وانتم طبعا
2: انتم مسلينا لا والله انتم اللي مسلينا في الشهر هذا ما شاء الله عليكم.
1: جزاكم الله خير. هذا تواصلكم تفاعلكم اتصالاتكم مشاركاتكم نحن ناخذ ونعطي معاكم.
2: جزاكم الله خير جزاكم الله خير. بس بغي اسال سؤال يا اخي يعني عندكم فكره بخصوص التوقيت الدوره 32
0: نعم.
2: نفس يكون نفس الشيء يعني ساعه 2 ساعه هذا
1: في مباريات كذا وفي مباريات كذا
0: شيء يعني شوف
1: بس مباراه كل يوم مباراه
2: الارجنتين مباراه الارجنتين متى تكون ان شاء الله
0: يعني في دوله 32 تقصد.
2: ايوه ايوه ايوه.
0: شوف الحين نحن بنعطيك التواقيت المنتظره في دوله 32 مثلا تنلعب مباراه الساعه 11 الساعه 11 في الليل في مباراه البرازيل واليابان الساعه 9 المساء هذه حلوه. المانيا المانيا بتلعب ضد افضل ثالث من المجموعات A او B او C او D او F يعني في الساعه 12 ونص منتصف الليل.
2: لا باس.
0: هولندا والمغرب 5 الصبح
2: حلو بعد صلاه الفجر مباشره.
0: ايوه كوت ديفوار ضد ثاني المجموعه I يعني الساعه 9 المساء.
2: 9 المساء زين
0: نعم. حلو والله اول من مجموعه الارجنتين شو يسموها اول مجموعه I زين
2: ايوه
0: ضد افضل ثالث من بعض المجموعات الساعه 1 بالليل.
2: الارجنتين مباراه الساعه 1 هتكون
0: نعم في اي مجموعه اي ولا بنشوف لك يا اخي. المكسيك تلعب الساعه 5 الصبح في دور ال 32
2: زين بس اهم شيء الساعه 2
0: في في في حتى في نفس الشيء في حتى الساعه 8 بالليل مباريات في الساعه 12 بالليل في الساعه 4 الصبح في الساعه 5 الصبح في الساعه 11 في الساعة 3 الفجر في الساعة 7 الصبح وانت رايح الدوام كله موجود كله يعني تقريبا نفس التواقيت اللي شفناها في هذا الدور.
2: نفسه لكن شوية افضل عن التوقيت
1: الدور الارجنتين بتكون يوم الجمعة 3 يعني اعتقد
0: يا تقصد الجولة الاخيرة
1: الجولة الاخيرة في دور 2 في الجولة الاخيرة او في في دور 32 بتكون يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة الساعة كم؟
1: الساعة 2 الصبح
2: أبوش
0: ها
2: ما مشكلة كل شيء هو تانجو
0: لكن يوم جمعة أمورك طيبة يعني
2: ما مشكلة عادي أنا كل يوم عندي جمعة
0: أيوه ها أمورك طيبة يعني
2: أمور طيبة لكن
1: عشان الأرجنتين عادي
2: لا عشان الأرجنتين عادي هذا خروج المغلوب مشكلة هذا
0: بتكون فاتح عين ومغمض عين.
2: لا عملنا فاتح عين ومغمض عين عادي إذا انهزم عادي هناك مو يجينا
1: عاد غمض عينك عيني غمض عاد
2: ماشي عاد بيطير قد
0: هناك عاد إذا انهزم طلعت مشي عادي يعني
2: يا أبوي اسكت عاد الدعب.
0: والله هي تواقيتها كلها صعبة لكن عاد الواحد لازم ياخذ له إجازة كم من يوم خاصة هذه الأدوار الحاسمة.
2: نعم
0: هي بدل لا تروح وتصحى الصبح وتشوف السيارة اللي قدامك سيارتين والإشارة الخضراء تشوفها حمراء احسن لك تاخذ اجازه وترتاح
2: كم شهر رمضان
0: هي يعني ما شيء كالف. ابدر شهر رمضان تفتح الاشاره وما حد يتحرك
2: لا ما
0: لازم تسوي هرن لازم
2: بس تسمع الهرنات عاد تسمع الهرنات بس.
0: شكلك مشجع الارجنتين بقوه
2: اكيد
0: لكن تتوقعهم وين يوصلوا؟
2: اتوقع والله اقول لك
1: هي اسمعك
0: هي نسمعك نسمعك
2: الو تبني تردد صوت ولا كيف؟
0: لا نحن معاك وش سويت محمد بدر يقول تردد صوت
2: ايوه
0: لا تخاس التلفونات
1: هاي يمكن منافسين دخلوا عليك في الخط
2: يمكن يقول
0: وايد زحمة اتصالات هات وين يوصل الارجنتين؟
2: الارجنتين والله انا خوفني مع النمسا صراحه خوفني ما اعرف كيف ذا المدرب شويه كانه اشوفه كأنه شويه جبان شويه هذا
0: الفرق. هو جاب لكم كاس العالم وجاب لكم كوبا امريكا
2: نعم جاب ما اقول لك لا وجزاه الله خير لكن يا اخي مع النمسا صراحه تخوفت بامانه يعني ما هو الارجنتين يعني المفروض ما يلعب بدفاع عادي يبالغ في الدفاع صح دفاع قوي ومحترم يعني فعلا يعني دفاع اوكي صراحه
0: زين
2: لكن ما هو ذا الارجنتين ما هو
0: لو تلاحظ انه في المباراتين ترى تقريبا بنفس النظام لعب حتى مع الجزائر
2: ايوه حتى مع الجزائر فعلا والله حتى مع الجزائر هذا عاد دور 32 خروج المغلوب ما فيها لعبه نعم اول بعد دي ماريا شويه شال الجناح هناك
1: اي مسكين دي ماريا ما
2: ايوه يا اخي هذا ولد سيموني ولده هذا فنان يا اخي ما اعرف ليش ما يدخله
0: صحيح ولد سيموني ليش
2: والله ما والله لعيب صراحه لعيب يلعب جناح
0: صح
2: ولعب اتلتيكو الجناح هو
0: لعب اتلتيكو
2: ايوه لعب
0: لا لا لا لا يقصد ولد سيموني
2: اي ولد سيموني نعم
0: جوليان وسط
2: يلعب وسط ايوه وسط نعم. فعلا لا ما اعرف ليش ما يدخله
0: ما اعرف صحيح
2: واليابان صراحه اليابان فريق محترم بامانه يا اخي اليابان نعم. سبحان الله كيف التطور
0: لكن بتعدي البرازيل
2: والله مو اقول لك البرازيل مش شيء قوي صراحه
1: بتلعبهم بس بتلعب البرازيل
2: البرازيل لكن البرازيل اشوفها المباراه الاخيره واجد لعبه كان
0: لا صراحة. البرازيل صراحه مستواها تصاعدي
2: نعم لا تصاعدي فعلا يا اخي
0: فشوفها
2: بتكون مباراه قويه بتكون مباراه قويه مع اليابان انا اقول لك اليابان نوبه ما سهلين ترى اليابان ما سهلين اعتقد صح. وصلت ضربه جزاء
0: انا والله توقعت يعني احس بالي ما اعرف والله يا اخي احيانا احس بهذا الشعور توصل اليابان توصلهم لشواط اضافيه يعني بس عاد ما اعرف بعدين هذا لين الحين ما وصلت للتوقعات هذه
1: أيوة. بعدين لان كم يوم لا
0: بعد ايوه ندرس الامر
2: يا الله يا
0: مشكور يا بدر
1: شاحسد يا بدر
2: مشكورين جزاكم الله خير
0: اسعدنا اتصالك احسنت الله يحفظك
2: وانا اسعد احفظ الله
1: يحفظك مع
2: السلامه لا لا لا لا ما اقدر مع جماعه ما اقدر مستحيل
0: ها يعني تحب فراده على انفراد
2: ايوه انا ولدي بس ممكن انا ولدي لان ولدي اولادي كلهم ارجنتينيين على
0: فكره ما عليك كيفهم ترى
2: ايوه بس من عندهم ما حد يقدر يشجع غير الارجنتين
1: بعد تمام خلينا على راحتهم يشجعون يريدوا
2: جيزران
1: تبنى حلال والله امسك اعصابك واوعى تتهوى
2: لا ارجنتيني برشلوني
0: يقول لك صادق يعني يوم تتابع مباراه الارجنتين هل تفضل انك تتابعها مع صينيه من العيش واللحم
1: والفجر.
0: ام مع كوب مع من الشاي
2: مع كوب من الشاي او فنجان قهوه ولا بأس في شيء من الرطب
0: حالي صحيح فعلا مسلم يعني صينية من العيش ولا في ساعة 2 الفجر بالله عليك
1: 5 الفجر بالعبور من يأكل عيش
2: عيش اللي
1: ما أعرف حسين ترى حسين اللي يسوي هو على بال الناس كلها تسوي هو حسين يريد يشوف اسمعنا بدر حسين يريد يشوف هل كلها نفس الناس نفسها تسوي
0: لا اشاعات بدر بعد صدقت الله يهديك بدر اشاعات هذه اشاعات

0: يا اخي فيصل، فيصل الفارسي راسلنا بوكس.
1: نعم.
0: ايس كريم ملون بعد كل الالوان فيه،
1: هو حلو زين
0: بس ما في لون هولندا.
1: في يعني ما في هذا،
0: ما اشوف عن لون هولندا يا اخي.
1: يعني كنا ارجنتيني،
0: كنا ارجنتيني.
1: هو زين في هالحراره يعني.
0: برد عليك لا.
1: ايه اغلب المستمعين يقول لك بتابع مباراه فرنسا والنرويج اليوم،
0: يعني بوحده من المباريات القويه.
1: ايوه طبعا مباراه قويه، نشوف كيف. اهم شيء يقول الارجنتيني مبابي ما يسجل. طبعا اخر لقاء بين فريقين في 2014 شهر 5 فرنسا هزمت الارجنتين بالـ4-0. ولكن القيمه السوقيه يقول لك لمنتخب فرنسا تبلغ 1.52 مليار يورو، بينما يعني نحو في المقابل طبعا 589.9 مليون يورو بالنسبة للنرويج.
0: فرق في هذا
1: طبعا يعني أكثر من ضعف يعني. طبعا وضع طبيعي. على 24689151 اتصالاتكم ورسائلكم على 724-4-2009.
0: علي خاطر النجادي، هنالك انزعاج عالمي واضح من ما حصل اليوم أمس بالنتائج والتي أظهرت بأن فكرة أصحاب المركز الثالث يمكن التأثير فيها بسهولة وليست عادلة تماما. في مقال في الغارديان ورد في سطر جميل، الحمد لله أن هذه المباراة كانت في دالاس لا في خيخون، وتحدث فيه عن مباراة اليابان والسويد. أستراليا والباراغواي كانت المثال الأوضح في جعل المباراة تسير لخدمة الطرفين. فكرة مقارنة مجموعة بمجموعة أساسا غير عادلة، فما بالك عندما تلعب فرق بعد فرق المجموعات الأخرى وتعرف النتائج التي تحتاجها. أؤمن بأن هذا النظام لن يتكرر. طيب يا علي، مرحبا بكم مساء رياضي مخرج ومستمعين، أنتوا الثنائي حسين وصادق ممتعين نفس متعة مشاهدة مباريات كأس العالم. مستمع لكم أخيكم ميم عين محمد. محمد يعني يمكن محمد علي.
1: يمكن منير، يمكن من بعد مازن.
0: مازن يمكن. وأكيد نوجه لي التحية لمستمعنا من الفجيرة بدر من دولة الإمارات، شكرا لك على تواصلك معنا. وأكيد نرحب بكل مستمعينا في دولة الإمارات الشقيقة وكل مستمعينا خارج السلطنة أكيد. ودائما نحن ما يعني نسعى أكيد نكون جزء من هذه البطولة الكبيرة، بطولة كأس العالم، نتعرف فيها على أراكم، توقعاتكم، متابعتكم لمباريات كأس العالم. يا عبد الرحمن مساك الله بالخير.
2: أهلين أستاذ صادق، كيف حالك؟
0: حياك الله، الله يسلمك.
2: هلا والله،
0: بارك الله فيك.
2: كيف حالك أستاذ حسين؟
1: حياك الله يا عبد الرحمن.
2: يا هلا، من زمان ما كلمتك، كان كل منك أول مرة.
1: أول مكان
2: المونديال، أول يوم المونديال.
1: أول يوم، يا أهلا وسهلا، في أي وقت تفضل، برنامجك.
2: نهني أشقائنا المغرب حقيقة على فوزهم حقيقة، انتهوا دور 32.
1: يستاهلوا.
0: نعم
1: يستاهلوا
2: ان شاء الله.
1: من جد وجد
2: الفوز متألق الى تألق اخواننا المصريين بعد حقيقه تألقوا فوز.
1: بكره يقول لك منقول المباراه بالمناسبه على القنوات المفتوحه للقناه الناقله طبعا للبطوله الساعه 7 الصبح.
2: اها انا نعم. سمعيا اذا كان اذا تنقل قناه الشباب شيء جيد
1: صح. ما شاء الله. نعم. والله للاسف ما عندنا حقوق البث.
0: هي حقوق البث. نعم
2: ايه كنا نتمنى، لكن ما مشكله نسمع في في في الاخبار
1: يعني. بالمناسبه يعني في عندكم قناه الاذاعه شباب على الواتساب عبد الرحمن، ممكن انك تتابعها وتوصلك كل نتائج اول باول وكل الاخبار المتعلقه بكاس العالم.
2: ان شاء الله. انا لا انا هاتفي ما فيها الموضوع، لكن اسمع عن طريق الاخبار
1: وبعض. نعم نعم.
2: بعض فواصل. نعم.
1: الله يسهل امورك
2: يا عبد الرحمن.
1: سعيدين انك انت تسمعنا يعني.
2: طبعا انا اسمعك حقيقه، انا اسمعك مو بس هذا البرنامج، برنامج بطاقه بيضاء وبرامج وقلاري عند اخبار رياضه الساعه 10:15.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، نتشرف فيك.
2: لا حسين وقتك لو يعرفك واحد من الزملاء.
1: نعم
2: يعرفك واحد من الزملاء يحملني سلام لك.
1: عليك وعليه السلام، سلم لعلي بس ما عرفنا على اسمه.
2: اسمه وقبيلته شعيلي يا اخي.
1: والنعم والنعم.
2: ايه
1: سلم عليه والنعم فيك وفيه.
2: الله يعزك يا أخي.
1: وقول له أحسنت على السلام الطيب وجزاك الله خير.
2: حملنا حقيقة الملأ ولا يهمك تمام إذا حصل خط.
1: بارك الله فيك وفيه الله يجمعكم على الخير دائما إن شاء الله.
2: إن شاء الله. تحياتي لك أستاذ حسين وأستاذ صادق. تحياتي.
0: بارك الله فيك أخوي عبد الرحمن. سعيدين أكيد بتواصلك واستماعك لبرنامج مونديال 2026.
2: والأستاذ محمد حياتكم لكم.
1: مشكور الله يحفظك. مشكور يا عبد الرحمن.
0: أحسنت عبد الرحمن.
1: في طبعا
0: سمير.
3: حيا وسهلا.
0: حياك الله. كيف الأمور؟
3: مساك الله بالخير.
0: الله بالنور وسرور. حياك الله.
3: الله بالخير أبو علي وجميع المسلمين.
1: حياك يا سمير. زعلانين عليك الهولنديين وايد زعلانين عليك.
3: لا على الهولنديين حبايبنا أبو علي حبايبنا.
1: من بيفوز مع المغرب؟
3: وقلوبنا معاهم.
1: كيف أنت تقول قلوبنا معاهم وقلت لي أمس أنك تشجع المغرب عليهم؟
3: على ضروري أبو علي أنت راح تجهد أنت وأنا الحين نتعاطف معاهم. لكن أنا ولد عمي على الغريب.
0: بعدين ما أقدر إنه شو اسمه بعد إنه يجبرون إنه أشجع يعني.
1: هي صحيح ما يستوي.
3: الحين أنا أتعاطف مع جميع مشجعين.
1: يقول عدنان إن المغرب بالمعطيات الحالية المغرب رايحة على هولندا وهولندا باي باي.
3: نتمنى.
1: لكنها صعبة.
3: ما نقدر. شوف مباراة صعبة يعني خلينا نكون واقعيين مباراة ما سهلة يعني اللي يقول إن المغرب بتفوز بسهولة ما أعتقد إنه. ويكون محق تماما تماما لأن ترى هولندا ما بالخصم السهل وأعتقد أنه قدمت لحد الحين مستوى لا بأس فيه يعني فهمت علي مش بالفريق المرعب خلنا نكون واقعيين قدم لمحات قدم كرة أوكي لكن في المقابل أنت تلعب مع المغرب المغرب اللي هو فريق يعني قدم كرة مبهرة زين وصار يخوف حتى الفرق أوروبا فهمت علي؟
1: نعم
3: مش فرق أوروبا حتى فرق العالم لأنه يقدم كرة حديثة وكرة قوية وفريق لعب واقعية فهمت علي؟
1: أكيد.
3: يعني عندهم من الأسماء اللي يوصلهم فهي المباراة صعبة يعني يتحملون شوية أصحاب الفانيلة البرتقالية زين لأن المباراة بتكون صعبة عليهم ولازم هذاك اليوم يحط جنبهم كذا عصير ليمون شوية علشان ينزله شوية ويفضل كركديه بعد أساس ينزله
1: يعني تقصد عبد الرحيم مقبول وهذا ومنتصر وهذا
0: خفف شوية
1: عبارة الوضع
0: خفف توتر شوية
1: صعب
0: ضغط المباراة
3: ضروري
1: مشكلة بعدها من الصبح
0: بس أقول لك نحن يعني هجومنا أقوى هجوم يعني 10 أهداف مسجلين في أول 3 مباريات وهذا الرقم هولندا. ما سجلوا من 2014
3: هولندا إيه نقصر شوية يعني أوكي سجلوها تقلوا 10 أهداف على مينخ العزيز ترى لازم ننظر ترى ألمانيا جايبة 7 في مباراة واحدة أمس أمام الإكوادور أنا ما شفت إلا ظل ألمانيا
1: صح
3: فهمت علي
1: بصراحة الإكوادور فريق
3: الإكوادور قدم مباراة تليق باسمه
0: صح يعني. أنت تشوف هذه المنتخبات لما تختبر الاختبار الحقيقي تواجه منتخبات يعني أنه مؤهل أنه توصل لأدوار بعيدة يظهر مستواه الحقيقي
3: نحن كنا متفقين صادق وحسين أنه ألمانيا جات لذي البطولة مرشحة باسمها لكن ما المرشح المفضل للبطولة
1: نعم.
3: لأنه أساسا ألمانيا تمر حاليا بمرحلة مش طيبة قبل البطولة طبعا
1: من يوم فازت على البرازيل 7-1 أمورها ما طيبة
3: أي شوية قاتها حوبة البرازيل يعني فهمت علي وهم ما قدموا لكن نتيجة 7-1 ربما طارت بعقول الألمان ومحبي الألمان
1: قالوا خلاص
3: لمراتب شوية أنستهم أنهم مش المرشح الأفضل ومباراة الإكوادور بالأمس وحتى مباراة اللي قبلها ساحل العاج وضحت انه المانيا تعاني من نقاط ما صح. تجعلها المرشح المفضل
1: هم متى مسجلين اصلا على ساحل العاج متى قلبوا النتيجه
3: متى سجلوا على
1: الدقيقه 94
3: وايش من مباراه قدموا امس امام الاكوادور
1: حقيقة
3: ما عندهم
1: صحيح.
3: حلول ترى
1: بالضبط
3: ما عندهم حلول يفتقدوا للكثير من المقومات نعم. اللي موجوده في بقيه المنتخبات خلينا نكون واقعيين في هذا بالضبط. لكن خلونا نخرج شويه من مساله التحليل لمساله بعض المغص اللي موجود في هذا البطوله
1: المغص يعني ما باغين مغص يا اخي
3: نحن ترى شوف حسين نحن هذاك اليوم سالت
1: سؤال
3: لا قلت ايش قلت انت ان المونديال نحن راهنا انه يمكن يكون ما ناجح وكذا عكس التوقعات المونديال جالس يصير وقلنا صح. ان المونديال لو لعب اساسا في حاره ينجح زين وبالفعل امس تم تحطيم ترى الرقم القياسي وبعدنا في الدور الاول
1: نعم ما كل المباريات مليانه في الجمهور وملاعب حلوه ومباريات صارت حلوه ما نشوف شيء مشكله يعني
3: وبعدين عندهم قواعد يعني خلنا نقول كثافة سكانية قريبة من أمريكا اللاتينية.
1: شوف طبيعي يعني سمير بعض الدول مثلا شوف مثل كندا الولايات المتحدة مثلا على سبيل المثال هذه فيها جاليات كبيرة لا تنسى أيضا هذا أيضا يلعب دور كبير يعني.
3: وبعدين هذه محط أنظار العالم ومحط لأعمال وتجارة العالم وقريبة أيه. حتى نعم. من مراكز التجارة ورجال الأعمال
1: بالضبط
3: لما
1: بالضبط.
3: توصل التذاكر لأرقام فلكية ويحضروها معناته إنه هي قادرة بالفعل تنجح. لكن في بعض الأشياء اللي شوية يعني تو الحين أنا تو قبل لا أكلمكم أقرأ كيف تم تحديد البوسنة للولايات المتحدة قال لك علشان السيناريوهات تضاءلت 495 احتمال أو سيناريو محطوط لأصحاب الثوالث الثوالث أساس توزعوا.
1: أنا لما دخلت أحاول أشوفه وطلع لي هذا 495 على طول تراجعت قلت ما أحب آخره يعني لأن شغل
3: أنت تعرف أساسا حتى اللي مشاركين في البطولة
1: 495
3: مستحيل مستحيل راح يفهموا هذا الجدول اللي
1: طبعا طبعا صعب أنك تفهم كل المباريات
3: 495 احتمال
1: صح
3: علشان والله 12 مجموعة نعم. ولا لما تجيتوا في التوزيع قال لك والله البوسنة على طول تصيح الولايات المتحدة حكم. طيب ليش استثناء الولايات متصدرة الحين نحن نعرف كلنا إن في فرق تصدرت ألمانيا تصدرت ما عارف الحد الحين

0: الخارج شيء.
1: لا والغريبة يعني شوف سمير أنت في حتى خصوصية المنتخبين إيش معنى في هالمباراة
2: بالضبط؟
1: إيش معنى يعني مباراة إيران ومصر؟
2: مش
1: يعني
2: مباراة ثانية
1: يعني فيها أمور واعتبارات ما نريد ندخل فيها.
2: وهي من قبل محددة طبعا.
0: أبو علي بيخرج لك شخص من الفيفا من مناصري الفيفا بيقول لك لا هذه تم تحديد الفعالية
2: بناء على اليوم
0: قبل أي نعم في تاريخ مثلا مباراة الغد صح؟ طيب ما الفيفا يقدر يحطها في أي مباراة ثانية من الدول اللي تقبل مثل هذه الأمور لاعتبارات إن الدول الثين اللي تلعب فيها أساسا دول رافضة لهالشيء ومش مناصرة غير كذا
1: في دول داعمة ممكن تحطها في مباراة.
0: هل بكرة إيران إذا حطت الشارة السوداء لاعتبارات اللي كنا نعرفها هل راح تقبل ما راح تقبل؟
1: لا بيقول لك هذه لا أنتوا يعني إيش اسمه دخلتوا
0: أمور خارج الرياضة وأمور كذا.
1: يعني هذا إذا دخلنا في هذا الموضوع ما بنخلص نذكر الأزمة.
0: هي ترى هذه واحدة من المنغصات الموجودة لكن نحن اليوم وبكرة موعودين على مباريات.
1: شوف أنا شوف عجبنا تصريح حسام حسن يعني علينا باللي في الملعب الباقي
0: علينا في اللي في الملعب أيوة. ولكن بس نتجنب على أساس إنه ما نوجه رسالة للأجيال القادمة والناشئة على أساس يكونوا منتبهين لهذه النقطة.
1: مشكور
0: نحن اليوم وبكرة موعودين بمباريات أنا أشوف قياسا في التصفيات الدور الأول هي تعتبر من العيار الثقيل.
2: نعم
1: مشكور يا سيدي.
0: فرنسا النرويج على اعتبار أن النرويج قاعد تتقدم خلنا نقول في التصفيات مباريات جميلة جدا ومواصلة حتى في كأس العالم بدايتها فالمباراة ما بتكون سهلة. المباراة الأخرى كذلك لما نجي نتكلم عن كولومبيا مع كولومبيا نعم. مع الـ مع الـ مع البرتغال هي مباراة تعتبر من العيار الثقيل وهي نوعا ما بتعطيك ترموميتر لجاهزية البرتغال وكذلك لجاهزية كولومبيا أن تقدم مونديال قوي على اعتبار أن كولومبيا واحدة من القوى العظمى في أمريكا الجنوبية وقاعدة تقدم كرة جميلة. العراق السنغال مفصلية كونها كذلك رايحة تحدد واحد من المتأهلين مع أني نوعا ما أرجح السنغال باعتبارات كثيرة ونتمنى العراق لكن أنا أشوف أن السنغال أقرب وأنا صراحة من محبي كرة السنغال ما أخبى عليكم. عندنا كرواتيا كذلك مباراتها نفس الحالة راح تحدد. عندنا مصر وإيران وأنا أتمنى أن منتخب إيران ما يطلع من البطولة على اعتبار أنه قدم كرة جميلة تحت صحيح. كل الاعتبارات والضغوطات الحادثة
1: صح.
0: لكن للأسف اليوم نحن إذا يعني ما أقول للأسف طبعا نفوز مصر هذا يفرح الجميع لكن خروج إيران بيحزننا على اعتبار أنه قدموا كرة جميلة
1: قدموا صراحة مستوى كبير نعم
0: أي نعم ويبقى أنه على بكرة وبعد كذا تتضح شوية تنقشع الغيوم اللي موجودة على من بيلاقي من والمسارات وراح تتضح نوعا ما معالم المسارات الأقرب حتى للدور ربع النهائي والدور نصف النهائي والدور حتى النهائي ما نريد نكون متعقلين فيه لكن ربع النهائي على الأقل ونصف النهائي
1: إن شاء الله
0: بعد نهاية المجموعات هذه راح تتضح نوعا ما الصورة الأقرب للحقيقة
1: إن شاء الله.
0: ونتمنى نتمنى نتمنى إن نحن ما نفقد مبكرا أصحاب الهجلة اللي كل يوم اتصلوا بحسين
1: الهجلة أيوة صح
0: واللي مهجلين علينا
2: مشكور يا سمير
0: أحييك يا أبو علي وحيي
2: شكرا شكرا سمير
0: كل التحية حبايب
2: الله يحفظك شكرا سمير شكرا
1: إيران ومصر على فكرة يعني ما تواجهوا طبعا في كأس العالم طبيعة الحال في كانت يمكن كثير من الأخوان المستمعين يعرفوها بطولة اسمها LG كانت تقام في فترة معينة سنة 2000 تقام أقيمت في إيران طبعا لعبوا مع بعض تعادلوا 1-1 قبل أن تحسم مصر الفوز بركلات الترجيح سجل هدف الفراعنة وقتها المدرب الحالي للمنتخب المصري نعم. كابتن حسام حسن بينما الأسطورة الإيرانية علي دائي أحرز هدف التعادل. مساء الخير يا فريد.
3: مساء الورد والياسمين والجوري السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا فريد.
3: حي الله جل فيكم كبات.
2: حياك الله الله يعافيك إن شاء الله.
1: طبعا أنت برازيلي.
3: لكن مش متعصب.
1: ليس متعصب أيوة صحيح.
2: يعني عادي لو فازت اليابان.
3: لو غلبوهم 10-0 عادي يعني ما عندي
1: مشكلة وكيف والتشجيع وهذا يعني 10 صعبة يا أخي بتزعل عليهم بعد ما تشجعهم بعدين أيوة
3: يعني ها على خفيف يعني ما هو صراحة البرازيل اللي كنت أشجع أول يعني يمكن هذا السبب باختصار أنا بس أنا بغيت أتكلم على حظوظ المنتخب السعودي اليوم
2: هاي مع الرأس الأخضر
3: ايوه نعم ايش اللي يوقف المنتخب السعودي عشان يتاهل يعني
1: المنتخب السعودي عنده نقطه الان الفوز

0: وصل إلى 4 نقاط.
1: يوصل إلى 4 نقاط بنسبة كبيرة ممكن يتأهل طبعا، لكن لا ننسى يعني إنه أيضا منتخب رأس الأخضر اللي هو كاب فيردي عنده نقطتين، الفوز طبعا يأهله مباشرة، ولكن حتى التعادل ممكن كاب فيردي تتأهل تنتظر أفضل الثوالث. الفوز السعودية يعطيها فرصة كبيرة في التأهل طبعا، في حال فوز أورغواي، إذا فازت أورغواي على إسبانيا وفازت السعودية، فالسعودية بتكون في المركز الثالث، تبقي على آمالها في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. لو فاز وتعثرت الأورغواي مع إسبانيا بالخسارة أو التعادل، ممكن إنه يروح للمركز الثاني منتخب سعودي ويتأهل مباشرة، لكن عليه أن يخدم نفسه بنفسه أولا بالفوز على هذا الفريق العنيد، لأنه فريق صعب. أنا أقول لك فريق صعب، صعب جدا.
2: صحيح،
1: هي نعم،
2: مع أن أول ظهور لا، لكن ما شاء الله ظهر بصورة طيبة.
1: ما عندهم أول ظهور، ما أول ظهور، قاتل في الملعب وعيش.
2: أيوة. أتمنى التوفيق صراحة، أتمنى أن المنتخب السعودي يتأهل وتكون فرحتنا يعني لخاف الدور يعني كأول مرة أن منتخب عربي يتأهل لشو اسمه يعني كمنتخب خليج.
1: نعم، في 94 هم تأهلوا طبعا الدور الثاني وخرجوا مع السويد 3-1، لكن نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق يتأهلوا الأدوار الإقصائية. ويعني قدموا شوط أول حلو مع الأورغواي، غابوا في مباراة إسبانيا، يمكن اليوم يرجعوا الليلة في مباراة الرأس الأخضر إن شاء الله بمستوى أفضل.
2: بس بعض نقطة، إذا ما أنا ما أعرف إذا كان الأستاذ الكابتن وليد الخفيف موجود معاكم اليوم أو لا.
1: لا والله ما موجود،
2: بس حبينا نتكلم عن حقوق المنتخب المصري.
1: نعم، مصر وضعها مريح بنسبة كبيرة طبعا، لأن يعني
0: حتى التعادل يكفيها،
1: حتى التعادل طبعا يضمن لها مباشرة التأهل، الفوز طبعا يخليها أكيد بغض النظر عن أي نتائج يخليها على رأس المجموعة، والتعادل يصعدها، حتى الخسارة ممكن تصعد بيها
0: حتى لو خسرت.
1: أيوة تقريبا بنسبة كبيرة مصر أصلا ضامن الصعود يعني، ولكن محتاجة طبعا إنها تأمن صعودها.
2: لا بس بعد نفسي ما أدري شو تغير في المنتخب المصري، الشوط الأول ظهر بصورة يعني شوية كانت شو اسمه، الشوط الثاني ظهر بصورة أفضل، هل أنه الحين المباراة الجاية إيش كيف بيكون؟ والله ما نعرف، هل بيكون نفس القتالية اللي لعبها في الشوط الثاني أو إيش بالضبط؟ شو اللي تغير في المنتخب خلال الأشواط؟
1: يعني احنا نتوقع انه يكون بافضل حالاته، لان معنويا ايضا هو الان في مرحله ممتازه جدا، بحكم انه هو خلاص على اعتاب دور ثاني، اذا يعني تقريبا هو وصل الدور الثاني، فاكيد يعني الحاله المعنويه بتنعكس على اللاعبين، بيقدم مباراه كبيره. لكن ايضا المنتخب المصري الايراني فريق مش سهل، بالمناسبه ما خسر في اخر 3 مباريات مع المنتخبات الافريقيه، آخر مباراة فاز فيها على منتخب أفريقي كان 2018 على المغرب 1-0، قبلها طبعا تعادل مع أنغولا 1-1 2006، وستعادل سلبا مع نيجيريا 2014، ولكن هي مباراة مش سهلة يعني.
2: نتمنى التوفيق للمنتخب المصري، وطبعا الحين سنت ننتظر يعني مباراة قوية بين النرويج وفرنسا.
1: نعم
2: ايوه، واعتقد ان هذه بتكون من اقوى المباريات في البطوله لحد الحين، الله اعلم يعني.
0: بالضبط، نعم،
2: ومشوقين ان شاء الله للافضل في المرات يعني في المرات القادمه، يعني يمكن بيشتعل القتال، واحنا كمتابعين اكيد انا راح نستمتع في المباريات.
0: اكيد هذا اللي ننتظره، احنا نشوف مباريات وقمم كرويه جميله
2: باذن الله سبحانه. جزاكم الله خير، مشكورين على البرنامج، الله يعطيكم العافيه.
0: بارك
1: الله فيك يا فريد، احسنت
0: فريد، شكرا لك.
2: يلا على فكره صح، في نقطه نسيت اقولها، انا صراحه عندي الراديو فيه مشكله وما قادر اتابعكم في الراديو، بس طبعا نزلت في التطبيق اللي هو منصه عين.
0: نعم
2: اتابعكم. ايوه، وانا اتابعكم عين منصه عين.
1: بارك الله فيك، مشكور يا اخي. ما اعرف وين موقعك يعني، بس ترددات الاذاعه اعتقد ما فيها مشكله حاليا يعني. لا.
2: تردد ما في مشكلة، المشكلة عندي في الراديو.
1: عندك مشكلة. بإمكانك تتابع قناة إذاعة الشباب على الواتساب بعد فريد، لو حبيت أنها توصلك النتائج أول بأول وآخر الأخبار. أمورك طيبة؟
2: ما قصرت، مشكورين.
0: شكرا لك يا فريد، الله يحفظك.
3: أقول لك، ها، أنت أرجنتين ولا برازيلي؟
1: أنا أشجع البيرو.
3: لا،
4: الأرجنتين مليون في المية. باي باي، أنا أقول لك وصاحب التانجو خلي الحين عدي ذهب ميدانك
1: من أول مباراة. باي باي.
4: أيوه باي باي، أنا أقول لك الأرجنتين ما راح يصعد، وإذا صعد ما يشيل البطولة.
1: يعني بيصعد ولا ما يصعد من الدور الأول؟
4: دور الأول وفريقين.
1: وإذا صعد؟ وإذا بعدين صعد وشيل البطولة؟
4: مفروض ميسي ينسيت ما أرجنتينية حقيقة. يقول إسباني. مفروض يعني حسين.
5: باغي منك طلب سليمان، ممكن تسمعني؟
4: تفضل.
5: باغي انك تقول كذا بصوت كذا شجي، تقول البرازيل.
4: البرازيل. شكرا. برازيل. برازيلو.
0: لا لا، خليه هو كلمة مباشرة. نتصل فيه،
1: نتصل فيه احنا. انت مبابي.
2: منو؟
1: مبابي.
2: مبابي جاب هابي.
1: هي
2: جاب هابي.
1: هو يسمع ترى بعدين
2: يسمع.
1: هي كمل، روح كمل.
2: يا بابي نود هو نين كرسيان اول ميسي
5: بانجليزي دي يا مرسي.
1: هذا يعني مش لا هي عربي ولا هي انجليزي، ما عرفنا.
2: خليها تمشي، لكن هم لا
1: خليها تمشي. تمشي
2: عندي سنين، سنين واحد يلعب في المنتخب البرازيل واحد يلعب في المنتخب فرنسا،
0: غير اثنين هنا ما باغنهم.
1: فينيسيوس يمكن يقصد.
2: يلا
1: انك ما تحب البر، ما تطيقه.
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 أكيد نحاول يعني نوازن بين الرسائل على الواتساب والاتصالاتكم وشاركاتكم. أكيد تثري البرنامج. خميس الغزالي أبو الحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي حسين وصادق. أنا عندي فقط مداخلتين، الأولى من ناحية تنظيمي، للأسف أسوأ تنظيم في هذه البطولة، المحاباة لبعض المنتخبات والفعاليات اللا أخلاقية في مباراة مصر وإيران. الثانية، عنوان الدور الأول من المواجهات بين المنتخبات وتحديدا تسجيل الأهداف هي عن طريق الكرات العرضية الأرضية والتسديدات من الخارج، أغلب الأهداف. ما رأيكم حسين وصادق؟ شكرا لكم على تقديمكم الرائع، وأنا متابع له من أول انطلاقة لهذا البرنامج. طبعا شاهدنا الحسين كثير من الأهداف في هذا الدور، دور المجموعات، سجلت طبعا من كرات ثابتة. حتى الآن تقريبا 171 هدف تم تسجيله لنهاية
1: الحلول أكيد يعني.
0: الجولة الثالثة في المجموعة أمس. أحمد القرطوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير والسرور. اتضحت بعض المواجهات في الدور 32، البرازيل واليابان مواجهة آسيوية أمريكية جنوبية. توقعت البرازيل راح تودع أمام اليابان، وراح نسمع المقطع الصوتي. يا قوم لا برازيل بعد اليوم. والمغرب وهولندا مواجهة أفريقية، على لسان أحمد القرطوبي ترى. لا
1: لازم يقول هذا يسجلها.
0: أرسلنا صوتية أحمد.
1: نعم.
0: المغرب وهولندا مواجهة أفريقية وأوروبية، ولكن بحكم أن المغاربة محترفين في الدوريات الأوروبية فستكون طريقة اللعب متشابهة، وتوقع أن تستمر المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، وتوقعها المغرب مثل توقعك حسين.
1: نعم.
0: بخصوص مباراة أستراليا والباراغواي، ظهرت بعض المقالات أو التعليقات من بعض الأفراد بأن هنالك تواطؤ من المنتخبين بإنهاء المباراة بالتعادل السلبي، لأنه يصب في مصلحة المنتخبين. إذا ثبت هذا الكلام إذا سنعيد فضيحة كروية في عام 82، ما إذا ما خضمني عندما اتفقت النمسا وألمانيا الغربية على حساب منتخب الجزائر. فضيحة خيخون. تحياتي لكم أحمد القرطوبي. علي خاطر النجادي، إذا فاز المنتخب الهولندي على المنتخب المغرب عندي لعبد الرحيم هدية خاصة راح يستلمها. عبد الرحيم شخصية رياضية تعرفت عليه من خلال إذاعة الشباب قبل أكثر من 10 سنوات، ودائما كان يردد مقولة ارتقي بنفسك كي تسعد أو كي تساعد الآخرين.
1: يا سلام. والنعم. طبعا يعني كثير من المستمعين يتساءلوا عن موقف المنتخب المصري خاصة وأنه هو بنسبة كبيرة طبعا ضامن التأهل، لكن مع التغيرات الأخيرة ربما في النتائج وفوز الإكوادور على ألمانيا قلب كثير من الأمور رأسا على عقب وغير كثير من طبعا الحسابات. المهم أن المنتخب المصري الآن عنده 4 نقاط فارق أهداف زائد 2، لأن طبعا ما أنهى، طبعا لا زال ما أنهى مبارياته، ما زال عنده مباراة إيران، لكن موقفه مريح جدا، يكفيه التعادل للحصول على التأهل، بطاقة التأهل رسميا، وأيضا حتى في حال الخسارة ممكن أن يتأهل وفقا للأهداف ونتائج بقية المجموعات، وممكن يحسم تأهل مصر حتى قبل انطلاق مواجهة إيران بناء على النتائج اللي بتلعب فيها المباريات، مباراة السنغال والعراق في هذه المجموعة، لأنه حتى مثلا ممكن التعادل بين الفريقين ينهي أمل وجود مركز ثالث في هذه المجموعة على سبيل المثال مثلا.
0: نعم.
1: فيعني لذلك يعني عشان تكون صورة واضحة مع المستمعين أنه الحسابات أحيانا تتغير بناء على نتائج معينة،
0: فعموما مثل ما قلت حسين. نعم. يعني أنه في حسبة أصحاب يعني المراكز
1: طبعا
0: ثلاث في
1: يعني ممكن تمام. مصر تخسر بس تتأهل إذا ما بقيت المجموعات الأخرى أقل من 4 نقاط، وخاصة أن منتخب مصر مع فارق أهداف أيضا.
0: نعم. نروح مكالمة. مساء الخير صالح.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام يا صالح،
6: مساكم الله بالخير.
0: الله بالنور، حياك الله.
6: صالح موجود يوم ما شاء الله.
0: هي موجود، هي معكم موجود.
1: صالح ما أنت اللي قلت لا هو لني يسلم عليك. يسلم عليك.
0: عليكم السلام. ميهود
6: سمعت عنا ميهود وين؟
0: لا رايحين رايحين هناك البطولة. لا
6: لا عشان
0: هايتي
6: طلعت من البطولة.
0: نعم عليك
6: هايتي وبنزل.
1: وش زين وزوين زين الزين انت صاحب المقولة
6: يا صادق
0: ويا حسين.
6: يا صادق ويا حسين، هذا البرازيلي لعبة فن وزين وزوين
1: وزوين.
6: أنا البارحة كنت بأتصل عشان البرازيل،
1: لكن
6: حقيقة بعد ما عرفت أن صارخ ما موجود قلت ما
0: أجلت
1: ناقص يعني.
6: قلت ناقص البرنامج وما تستوي يعني.
1: هذا هو لحظة هو أنا بطلع.
0: لا لا لا
1: أنا طالع.
0: لا لا لا تقدر تعال والله طلع.
6: لا والله لا والله حسين
0: والله وصل الباب.
6: لا والله
0: لا والله
6: حتى لو أنت اللي غايب وما حاضر نفس الكلام يعني. أنا بالنسبة لي
0: حساس هو ترخص والله ترخص.
6: لا لا لا لا لا بالنسبة لي أنتوا الاثنين صارخ وحسين يعني شايف مثل
1: نمزح معك يا صالح.
6: لا والله شوف شايف نفس المسلسلات العمانية رمضانية كان زمان. أيام صالح زعل والمرحوم سعود درمكي
1: مات الكبيرة نوجه لهم تحية.
6: ما يستوي واحد منهم يعني، فنفس الكلام عندكم يعني ينطبق يعني.
0: شوف هذا المثلث ما يكتمل إلا بوجودكم.
6: أي والله.
1: نعم نعم نعم. وما هي المقولة الجديدة اللي كتبتها في كأس العالم؟
6: ما كتبت بعد شيء الحين، لكن
1: إيه مشغول اليومين تمام تصير.
6: لا والله بشوف مسار البطولة صراحة يعني البرازيل وقعت مع اليابان، شوف كيف.
1: إي والله. والمغرب مع هولندا.
6: واليابان والهولندا مع
1: المغرب. وجنوب أفريقيا مع كندا.
6: كندا يعني شوف جنوب أفريقيا، شوف أنت الملاحظة الجنوب أفريقيا اللي أساسا ما حد كان متوقع منه
1: أن
6: يكون أخير في المجموعة وصفر النقاط،
1: صح.
6: لكن رغم ذلك هو صح تأهل، لكن شوفوا في دور المجموعات لعب مع صاحب البلد.
1: نعم.
6: وفي الدور 32 راح يلعب نفس الشيء مع كندا صاحب البلد، شوف كيف
1: صحبه. وكندا كندا الثاني في مجموعته وبتواجه الثالث.
6: يا أخي القرعة والمسار غريب يا أخي.
1: خبصة شوية.
6: وبعدين البرازيل أنا صراحة يعني اليابان يعني ما تمنيت، لأن نشوف اليابان لا تنسى أن في الأخير من الفرق الأسيوية، إحنا دائما يعني نريدها أنها توصل في الأدوار المتقدمة،
1: صحيح.
6: فوقوعها مع البرازيل شوية كذا يعني شوية صعب، خاصة أن شوف قبل البطولة ترى هم لاعبين مباراة ودية، تخيل البرازيل
1: وال 3-2 صحيح،
6: وتفوقت اليابان
1: صحيح.
6: لكن آخر مباراة بينهم في كأس العالم كانت 2006، فازت البرازيل أعتقد 4-1 أو 4-0
1: وتغيرت أجيال.
0: بس يقول لك خالد الشيدي، خالد الشيدي يقول لك يعني المدرب عرف كيف يوظف فينيسيوس،
1: أنشيلوتي عرف كيف يطلع أفضل ما في فينيسيوس يعني.
6: لأن أنشيلوتي هو أكثر واحد يعرف فينيسيوس
1: قريب منه،
6: كان مدربه في،
0: وشوف هو أعتقد 3 مرات توه حصل جائزة أفضل لاعب
1: توه بالضبط
0: 3 مباريات
1: مسجل 4 أهداف في 3 مباريات، ولكن مثل ما قال الأخ صالح أنشيلوتي مع فينيسيوس حتى في ريال مدريد كان قريب منه جدا، حتى في الاستفزازات اللي الجمهور
0: أحيانا يصير
1: أيوة يروح له ويكلمه ويقول يا أخي
0: يعني ياخذ
1: اهدى وكذا يعني ايش يحتوي يعني معناته
6: ايوه هو هو
1: يعني مثل ما قال هذا ايوه
6: هو السيد أنشيلوتي هو مثل ما قلت يعرف يحتوي هذا فينيسيوس
1: صحيح،
6: ويعرف احنا نقول يعني بالمحلي ايش اللي ايش عقبه واللي ما يعقبه فاهم
1: نعم
0: فاهم له فاهم له عباره
6: فاهم له عارف له عارف
0: صح عارف طبيعته كيف
6: اي نعم
1: لا هو حتى في تصريحه قبل البطوله قال اوعدكم بان فينيسيوس بيظهر بشكل ثاني في البطوله، وفعلا هذا الشيء صار. الدليل انه المدرب يعرف ايش امكانيات اللاعب هذا.
6: ايوه نتمنى وهذا من صالحنا احنا كمنتخب
1: طبعا
6: البرازيل، لان محتاجين الى نجم وشخص يقود المجموعه ويقود الفريق.
1: فرنسا والنرويج ايش توقع؟
6: ايوه خاصه ان نيمار تعرف انه يعني ما هو الاعتماد الكلي عليه يعني.
1: نعم فرنسا والنرويج ايش توقع؟
6: فرنسا والنرويج والله هذه المباريات الحلوه ترى، لكن مشكله توقيتها شويه مزعج.
1: عاد الساعه 11 ليه
6: 11 ولا 2
1: ما مزعج الساعه 11 هذيك
6: الساعه 11 على بالي الساعه 2 توقيت جميل توقيت جميل اوكي توقيت جميل في المتناول يعني حلو
1: شككني لحظه اتاكد
6: توقيت ممتاز اعتقد انهم هذه المباراه اللي هي اعتقد راح تحدد المتصدر بينهم ولا
1: طبعا خلاص طبعا تحدد المتصدر لانه لكن فوز النرويج لازم تفوز عشان تتصدر، فرنسا حتى تتعادل ممكن تتصدر
6: للمجموعة. وراح تلعب واللي
1: السنغال والعراق
6: راح يلعب مع من في الدور 32 عندكم فكره ولا
1: والله شوف نحن الحين هذا شوي عندنا خبصة
6: يعني كنا في الهواء سوا بعدنا ما
1: اي بعدها في بعض لانه في بعض المباريات بعدها ما واضحة وفي بعض المراكز بعدها ما واضحة نعم
6: صح صح صح
1: مشكور يا صالح
6: العفو الله يسلمك
0: جزاك الله خير الله يحفظك حياك الله سعود
7: وعليكم
0: عليكم السلام
1: السلام
7: كابتن صادق كيف الحال
0: حياك الله يا سعود
7: شو اخبارك
0: الحمد لله
7: يا علي
1: مرحبا والله
7: كيف الامور
1: حياك الله
0: بعد شيء قول له عطيله قبل انا اسس
1: مدرب انا
7: كيفك انت والسهر
1: انا والسهر حبايب خلاص يقول لك كاس العالم لا نوم بعد اليوم
7: ما نبغى يكون في امريكا قلت الحلال
1: الاثاره مستمره
7: أيوة.
1: عاد لازم شويه مرات في امريكا الجنوبيه ومرات في امريكا الشماليه وهذا هو
0: يلا بعد 4 سنوات
1: يعني في اوروبا يخلوه خلاص وخلاص الامور طيبه
0: بعد 8 سنوات جاي لنا الخليج
1: في السعوديه ان شاء الله وقبلها طبعا المغرب
0: مع اسبانيا
7: باذن الله بالتوفيق ان شاء الله للعرب
0: كيف شفت
7: العرب هذا المونديال اللي صعدوا او اللي ضمن الصعود او اللي ممكن يصعدوا و ان شاء الله نتمنى التوفيق
0: اللي ممكن يصعدوا المنتخب السعودي وحسب معقد المنتخب العراقي
7: يعني
1: والجزائر
0: والجزائر نعم
7: اذا في حسبة معقدة يعني انا افضل انهم ما يصعدوا لانه هناك الدول 32 ما في له
0: نعم هي شوف يوم انت ما تخدم نفسك بنفسك من البدايه تنتظر هدايا الاخرين ف
1: نعم
7: بالضبط يا تكون قوي وتصعد بقوتك وتنجح وفي الأخير بعدين ما تصعد أنت بالصدفة تتلقى نتائج يعني شوية ثقيلة
1: طبعا
7: من
0: نعم
1: 5 و6 مثل ما قال مورينيو قال كاس عالم احنا قاعدين نشوف 7 و5 و4 ما يستوي
7: هذا الشيء متوقع يعني بسبب زيادة عدد المنتخبات
0: يمكن هذه النتائج الكبيرة بتختفي في الدور 32
7: والله وش اقول لك في ولا. بعض المنتخبات اللي صاعده ممكن تتلقى نتائج كبيره بعدها يعني بسبب صعود الثوالث هذا يعني ممكن في منتخبات تتلقى نتائج كبيره
1: نعم
7: ممكن تختفي من الدور القادم يعني الدور 16
1: جميل
7: نتمنى التوفيق للفرق العربيه
1: من فريقك انت إيطاليا
7: برازيل طبعا
1: برازيل إيطاليا ولا
7: برازيل إيطاليا ما شجعته أبدا يعني.
1: هولندا
7: برازيل هولندا شجعته فترة بس
0: غيرت شفت ما شو فايدة
1: خليت عبد الرحيم ربع
7: أحب الكرة الهولندية يعني
1: شاملة
7: لكن وضعهم الحين ما
1: نعم
7: ما مريح يعني ما في عندهم
0: مباراتهم مع المغرب
7: لاعبين اللي ممكن توثق فيهم مثل أول يعني مثل لعيبة السابقين اللي ممكن يخلوك أصلاً تتشوق إنك تتابع مباراة هولندا.
0: نعم
7: خلاص يعني ذاك الزمان تقريبا
0: ولا نجم. نعم. إيش تتوقع اليوم مباراة فرنسا والنرويج؟
7: فرنسا والنرويج مباراة صعبة طبعا، بس أعتقد إنه فرنسا بتفوز. أعتقد والله أعلم
0: تطلع بالعلامة الكاملة
7: تقريبا يعني.
8: جميل.
0: طيب يا سعود
7: تمام،
0: جزاك الله خير،
7: موفقين ومشكورين على البرنامج.
0: الله يحفظك سعود. وين إيطاليا؟
9: إيطاليا
0: سعود راضيك الحال يعني؟
9: أنا ما أشجع إيطاليا بس أنا أحب منتخب إيطاليا.
0: الحين يا سعود الحين يا سعود تقول لي ما تشجع إيطاليا؟
9: أنا ما أشجع إيطاليا لا.
0: ليش تخليت عنهم يا سعود؟
9: ما تخليت عنهم أنا زين.
0: والله من صوتك سعود أنت تشجع إيطاليا، يعني حتى نبرة صوتك أنك حزين.
8: زين من بيفوز بالبطولة؟
9: إن شاء الله البطولة.

0: ما يشجع إيطاليا،
1: ما يشجع إيطاليا،
0: شجع البرازيل برضو غالبا تفوز البطولة.
1: خلطة عجيبة سعود مسوي. هذا شكله مع القلايص،
0: مع القلايص. وش الأغنية مع القلايص هذه؟ راح القلايص
2: زي مع القلايص.
1: موجود أنت هنا؟
0: ما خبر يعني محمد شمالي يطريك وسبحان الله يعني جيت على الطاري.
2: أقول لك شوف.
0: ما جبت إصدارات جديدة ترى من زمان.
2: الحين أنت وتقول الحسبة معقدة لا؟ يعني في منتخبات بتقابل من بتقابل من؟ في منتخبات عرفت إن بتقابل المنتخب اللي بيقابلها. لكن في ناس جالسين يتشوفوا لا يترصدوا. هذا المنتخب بيقابل من؟ بيقابل من؟
1: يتصوخوا بعد.
2: يتصوخوا بس هم حين يجي المنتخبات ودروه أحكي منتخب ما يعرف نفسه يعني بيقابل من، لكن هم عيونهم على منتخب واحد. بيقابل منتخب قوي، بيقابل منتخب ضعيف. جالسين الحين ترصدوا.
1: نعم. وبس في منتخب ما يهمه شيء هذا.
2: كيف؟
1: وفي منتخب ما يحاتي هالأمور كلها البر.
2: أصلا ما يحاتي ولا عنده خبر.
1: خلي بطنه بطيخة صيفي.
2: ايوه عادي ترى الحين هي الحين البطولة كأس عالم تراها. لا تحسب انك تقابل السماء هذا بي منتخب قوي وهذا بي منتخب ضعيف. نعم. الحين ترى الكل بيطير عنه، الكل يطير عنه الحين هذا المنتخب، الكل يطيروا عنه ما يبغى يقابله.
1: هو وش اسمه، وش اسمه هذا المنتخب اللي كلهم باغيين يطيروا عنه،
2: اللي يطيروا عنه؟ هي. تانجو يا تانجو هذا الارجنتيني،
1: تانجو يا تانجو.
2: هو راس الميل. هذا الفريق الأرجنتيني هو راس الميل.
1: تانجو يا تانجو.
2: أيوة هذا الأرجنتيني، تانجو يا تانجو. هو الأرجنتيني،
1: تانجو يا تانجو.
0: بس هدي عصوه. عجبته الأقصاد وعجبته.
2: الحين بعدنا الحين ما نسبق الأحداث. الحين في منتخبات الأرجنتين بتقابل السعودية، إذا فاز السعودية الأرجنتين بتقابل الأرجواي. الأرجنتين بتطلع من دور 32.
0: نعم.
2: الأرجنتين بتطلع من دور 16.
1: كل الكلام عند على الأرجنتين. كأنما
0: شوف مجموعة فرنسا النرويج بيواجه مجموعة ألمانيا. شوف فرنسا والنرويج اللي يتصدر يعني كوت ديفوار بتلعب مع المركز الثاني من مجموعة فرنسا والنرويج.
2: أوكي.
0: معاي. يا سلم سلم. وهذه اللي هو صعد ثالث هذه المجموعة إكوادور صح؟ شكلهم بيواجهوا فرنسا.
2: أوكي.
0: عجبك الموضوع بقى. عجبك.
1: هو يقول لك ما هم من.
0: لا ترى هو لا يقول أنت سمعت المستمعين البرازيليين إيش قالوا عن مشعل؟ قالوا إنه فريق مضبط له الطريق إلى المباراة النهائية.
2: أي منتخب؟
1: لا بنتي.
0: تانجو وتانجو.
2: شوف
1: مرسوم لكم الخط انتو
0: ملعوبه.
2: واقول لك حتى منتخب امريكا لا قالوا لهم يضبطوه من الحين عشان يوصل نهائي صح. منتخب امريكا
0: خلوه يلعب مع البوسنه في الدور الثاني.
2: هذه ترى انا خافتي على عكسيه زي المنتخب الامريكي. وحين قالوا الحين منتخب الارجنتين يمكن يقابل اذا فاز المنتخب السعودي او الارجواي.
0: هي السعودية
2: يضبطوه خلاص بيقابل ما بين
0: أو الرأس الأخضر حتى زين. هي
2: أول شوف
1: أقول لك
0: لا أكثر شيء يا الرأس الأخضر أو السعودية أكثر شيء. والسعودية هازمتنكم المباراة البطولة الماضية ويقولوا بعدهم ضبطينكم. ها
2: يقول إنهم ضبطينه.
0: هي وتانجو وتانجو
2: هذا الأرجنتيني، تانجو يا تانجو هو الأرجنتيني. شوف أنا
0: يعني أعطيك بيتين ويرجع يكمل.
2: أقول لك أنا بقول لك حاجة.
0: هي. أنا الحين هو ترى يوم يقول بيتين يفكر في إيش بيقول يعني.
2: لا أنا
1: بجهزنا هو بس ما بغي يعطي.
2: يصرح. أنا رجل أشجع منتخب واحد.
0: ما عندك يعني اثنين ثلاثة هذا.
2: ما عندي وأتمنى المنتخبات الثانية يعني توفيق المنتخبات العربية.
0: لا يعني شوف. الحين حتى بعض الهولنديين ولا بعض البرازيليين مثلا يقول لك لو واجه فريق عربي بشجع العربي. انا ولد عمي على الغريب
2: ما خالف. اي ترى في امنيه وفي توقع. لكن الحين هي الامنيه التبثيل مع الفريق العربي. والحين ايش يعني ترى الحين المشكله ما بمشكله انه حتى اذا يفوز الحين هو ما عنده مشكله يعني حتى اذا اذا فاز المنتخب الاردني ما عندي مشكله لي، ما عندي مشكله.
0: اي يعني لانه فريق عربي يعني،
2: فريق عربي
0: بس عاد مشكله ان الاردن طالعين يعني، بس
1: لو فازوا طالعين.
2: لكن تشوف الحين بيقول احنا لا امس قالوا لي هو مش انت من يطلع الارجنتين خلاص ما بقى شارك البرنامج
0: صح.
2: قلت له لا قلت له لا بالعكس. قلت له لا
0: روحك رياضي انت،
1: الارجنتين موجود ولا ما موجود؟
2: هذه كرة قدم،
0: حول على البرازيل.
2: انا لحد الان ما تمنيت لاي فريق لاي منتخب انه يطلع، ما قلت انه بيطلع من منتخب من
1: عيل 19. عيل اثني العامري يتمنى ان الارجنتين تطلع برا.
2: ترى اثني الا الا الا الا
0: هلا
2: ايش بقول لك عنهم؟ انا لازم ما يقولوا يتمنوا، يقول احنا نتمنى لفريقنا يصعد للدور ال 16.
1: بس هو انتوا تتكلموا بس تتكلموا
2: بس هم يتكلم. الحين ترى هم هذا جالسينهم كيف جالسينهم فلوسهم.
0: ترى قلت لك هو ترى بعد احمد القرطوبي اللي قال ان
1: هو احمد بعد احمد القرطوبي
0: الارجنتين ما توصل دوال الخابوره قال بعد مره ثانيه
1: مره ثانيه
0: رايح يحبك طيحه مشعل ما اعرف ايش سالفتهم.
2: ترى هم الحين
1: تصوخ عليهم
0: يخافوا من الابطال.
2: اقول لك الله يعينهم مع المنتخب الياباني.
0: يعني شوفوا اعمارهم الحين مع اليابان،
2: يشوفوا اعمارهم مع اليابان
0: تايهم بيفوزوا اليابان.
2: الله يعينهم
0: يعني تايهم بيفوزوا تايهم
2: هايهم بيفوزوا. الله يسهل عليهم. بس انا اقول لك اذا
0: شكله متاكد انهم بتفوز اليابان.
2: اقول لك
1: الله يسهل عليهم.
2: ما انا بتكلم بيقول
0: يلا صح
1: مشعل
2: تعال هنا لحظه بين الكابتن سليمان بلوشي بيقول لي على انت ايش بيقول لي هو صح. انت على بناه ايش انك
0: سليمان الوهيمي
2: سليمان ايوه الكابتن.
0: لكن لا شوف مشعل انت قلت لهم في حلقه من الحلقات ان يعني توش دخلكم في الارجنتين، خلوكم منتخباتكم يا اخي.
2: احسن كذي
0: احسن.
2: جالسين ميسي المفروض ما يلعب في الارجنتين
0: ثم انت وتانجو
2: الله هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو هو الحين انا توفر
1: يلا
2: بعد نرويج فرنسا ما بتشوفي
0: ليش؟
2: لاني بس يعني اجهز نفسي لمباراه السعوديه
0: خلنا نعطيهم التواقيت. ذكرنا
1: ذكرنا عاد نحن مترخص عنك مشعل.
2: زين يلا الساعه 4
0: الساعه 4 يا اخي الساعه 4.
2: اقول لك
0: نعم
2: انت بس علي تعرفني عيبني شملي موترنهم
0: الله يبيه
2: والله موترنهم يوم يبن خاصه نسي ما يوترهم في فلاشات اللي طلعها.
0: كيف المعلق وايش يقول؟
2: يقول ميسي هذا يوم يجيبوا طاري ميسي قالك يتوتروا منك يتنافضوا
0: يجيبوا توتر يعني
2: الحين ترى والله يعني
1: لازم وحده يخوف لازم يخوف
2: منهم. انا بقول ابوي شملي خف عليهم والله خف عليهم.
0: اي والله الساعه 4 الفجر بتشوف مباراه السعوديه مع الراس الاخضر.
2: ايوه ليش انا ما بتشوف مباراه فرنسا والسمي؟
0: عشان تاخذ قسطا من الراحه
1: وبتكمل عن مباراه مصر وايران.
2: هذيك خلاص هيك الامور طيبه.
0: الساعه 7 خلاص الامور طيبه والناس تتحرك رايحه راجعه.
2: وتعرف المباراه هذيك اللي بتكون الساعه 6 يوم الاحد مصباح الاحد.
0: هي
2: هذيك الساعه 6 في مباراه الساعه 6 مصباح الاحد.
0: الساعه 6 صباح يوم الاحد طول لي بعمرك. أيوة. الارجنتين مع الاردن والجزائر مع النمسا.
2: خلاص هذه المباراه تكفيني بس
1: نقطع على السطر.
2: الله اكبر
0: يا سلام سلام.
2: تحياتي لكم يا كوباتن.
0: مشكور يا كابتن.
2: وتحياتي لكل هذا البرنامج الطيب الصراحه.
0: وتانجو يا تانجو
2: ايوه
0: هذا الارجنتيني. تانجو يا تانجو
2: هو الارجنتيني. وتحياتي لكم وانتم بعدتم شويه خفوا عليهم
0: يلا خفوا
1: عليهم نحن بنترخص على التو.
2: الله يسلمكم ان شاء الله تصبحوا على خير.
1: الله يحفظك.
0: الله خير.
2: الله حياك.
0: يلا اعطيناهم المباريات. فرنسا الارجنتين الساعه 11، العراق السنغال الساعه 11.
1: ما فرنسا الارجنتين
0: وش دخل الارجنتين
1: مرتين ترى على فرنسا الارجنتين.
0: مشعل صح والله كلامه يا اخي. الله يا اخي الله يهديك يا مشعل. مشعل يوترهم. مشعل النرويج.
1: مشعل النرويج. مشعل النرويج. خلينا نختم.
0: قول جدول يا اخي. فرنسا النرويج العراق السنغال الساعة 11 والساعة 4 سعودية الرأس الأخضر و
1: إيران ومصر.
0: لا أورغواي
1: الأورغواي أورغواي إسبانيا
0: الساعة 7 الصبح وأنت تشرب شاهي
1: نيوزيلندا
0: سويوي زين نيوزيلندا بلجيكا مصر مع إيران، بس لازم أكلة مصرية يعني اللي.
1: يعني
0: في بعد
1: كشري من الصباح،
0: كشري أي شيء،
1: فطاي فول، فول فول فول، لا لا الصباح فول، فول وطعمية،
0: فلافل
1: وفلافل
0: بس في وجبات إيرانية بعد لا تنسى ترى
1: كباب إيراني ولا باج باج بعد
0: عنده منيو يا بالله. مشكور محمد شملي،
1: كل الشكر لكل متواصل معنا على الواتساب، وطبعا السموحة اللي ما قرينا ما قدرنا نقرأ رسائلها. محمد صلت شكرا لك أخوي على تواصلك، واللي ما تمكننا أن نأخذ اتصالاتهم إن شاء الله بكرة والأيام الجاية حتى نهاية المونديال، معرفة بطل مونديال 2026. وش بتقول؟
0: ترى أقول نبدأ نستقبل اتصالات من 8:30 إلى 10، وايد زحمة تستوى نهاية البرنامج اتصالات. فمشكورين طبعا على تواصلكم، وإن شاء الله نسمع أصواتكم في الحلقات الجاية
1: على خير إن شاء الله. صادق لواتي، حسين العمير ومحمد الشملي، وجهوا لكم أجمل تحية، شكرا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: السادسة وحتى التاسعة درب السلامة.
1: صباح المدارس.
0: صباح المدارس. سوق العمل. الصفحات. ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: عشت شباب.
1: عاش بطلال.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: كويسة.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان القوة كإسهام، نهاية منطق الهيمنة. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يتسع فهم الإنسان لمسؤوليته داخل العالم المترابط، يتغير أيضا فهمه للقوة نفسها. فالقوة في التصورات التقليدية غالبا ما ارتبطت بالقدرة على السيطرة، سيطرة الدولة على أخرى، أو نفوذ اقتصادي يفرض شروطه، أو تفوق عسكري يحدد موازين العلاقة. وقد شكل هذا التصور جزءا كبيرا من تاريخ العلاقات الدولية، حيث سعت القوى المختلفة إلى توسيع نفوذها لضمان أمنها ومصالحها. لكن العالم المعاصر بدأ يكشف حدود هذا النموذج، فالعلاقات بين المجتمعات لم تعد مجرد توازنات صلبة بين قوى متنافسة، وإنما شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. تشير تحليلات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الاستقرار في النظام الدولي المعاصر يعتمد بدرجة متزايدة على التعاون المؤسسي لا على التفوق العسكري وحده. في هذا السياق تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم القوة ذاته، بحيث لا يفهم فقط بوصفه قدرة على الهيمنة، وإنما بوصفه قدرة على الإسهام في استقرار النظام العالمي المشترك. أيها المستمعون والمستمعات، ظل منطق الهيمنة أحد الأسس التي بنيت عليها نظريات كثيرة في العلاقات الدولية، فقد افترضت بعض المدارس الفكرية أن الاستقرار العالمي يتحقق عندما تمتلك قوة كبرى القدرة على فرض النظام، غير أن التجربة التاريخية أظهرت أن الهيمنة غالبا ما تحمل في داخلها عوامل عدد من الاستقرار. فالقوة التي تعتمد على التفوق وحده تولد بطبيعتها ردود فعل من القوى الأخرى، لأن الشعور بعدم التوازن يدفع المجتمعات إلى البحث عن وسائل لمقاومة هذا التفوق. تشير دراسات معهد الاقتصاد والسلام المرتبطة بمؤشر السلام العالمي إلى أن المجتمعات الأكثر استقراراً ليست بالضرورة الأكثر قوة عسكرية، بل تلك التي تمتلك مؤسسات قوية ومستويات مرتفعة من الثقة الاجتماعية والتعاون الدولي. هذا التحليل يوضح أن القوة الصلبة رغم أهميتها في بعض السياقات لا تكفي وحدها لبناء استقرار طويل الأمد. فالعالم المعاصر بحكم ترابطه الاقتصادي والتقني يجعل الهيمنة أقل قدرة على إنتاج نظام مستقر. ومن هنا بدأت تتبلور فكرة أن الاستقرار العالمي لا يعتمد فقط على توازن القوة، بل على طبيعة استخدامها. فالقوة التي تمارس كوسيلة سيطرة فإنها تولد مقاومة، بينما القوة التي تمارس كوسيلة تنظيم يمكن أن تسهم في بناء نظام أكثر استدامة.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، مع تطور التفكير في العلاقات الدولية بدأ يظهر مفهوم أوسع للقوة يتجاوز فكرة السيطرة المباشرة. فقد طرح الباحث جوزيف ناي مفهوم القوة الناعمة، مشيرا إلى أن الدول يمكن أن تؤثر في الآخرين ليس فقط عبر الإكراه، وإنما أيضا عبر الجاذبية الثقافية والمؤسسية. هذا المفهوم فتح الباب لفهم جديد للقوة، فالتأثير في النظام العالمي قد يتحقق عبر المعرفة، أو عبر القدرة على بناء مؤسسات دولية، أو عبر تقديم نماذج ناجحة للتنمية والاستقرار. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصادات التي تستثمر في المعرفة والابتكار والتعاون الدولي تمارس تأثيرا عالميا يتجاوز بكثير حدود قوتها العسكرية. هذا التحول يشير إلى أن القوة في العالم المعاصر لم تعد تقاس فقط بحجم الموارد، وإنما أيضا بالقدرة على تحويل هذه الموارد إلى إسهام إيجابي في النظام العالمي. وعندما تتحول القوة إلى قدرة على الإسهام، يتغير شكل المنافسة بين المجتمعات، فبدل أن يكون التنافس على السيطرة، يصبح التنافس على الإنتاج المعرفي وعلى الابتكار وعلى القدرة على بناء الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، في إطار المؤتلف الإنساني، لا تفهم القوة بوصفها امتيازاً يتيح الهيمنة، وإنما مسؤولية تتيح الإسهام في استقرار العالم المشترك. فالمجتمع أو الدولة التي تمتلك قدرات أكبر، فإنها تمتلك أيضاً قدرة أكبر على التأثير في شكل النظام العالمي. هذا التأثير يمكن أن يأخذ مسارات متعددة، فقد يظهر في تطوير المعرفة العلمية، أو في بناء مؤسسات تعاون دولي، أو في تقديم نماذج ناجحة لإدارة تعدد الرأي داخل المجتمع. تشير دراسات جامعة أكسفورد حول الحوكمة العالمية إلى أن الدول التي تنجح في بناء مؤسسات فاعلة وتعزيز الثقة داخل مجتمعاتها غالبا ما تصبح أكثر قدرة على التأثير الإيجابي في النظام العالمي. ومن هنا يتضح أن القوة في هذا التصور ليست مجرد امتلاك للموارد، وإنما القدرة على تحويل هذه الموارد إلى استقرار وتنمية داخل المجتمع وخارجه. وهكذا يتحول مفهوم القوة من أداة للصراع إلى عنصر في هندسة العالم المشترك. فالمجتمع الذي ينجح في تحويل قدراته إلى إسهام في الاستقرار العالمي، فإنه يمارس شكلا جديدا من القوة. قوة لا تفرض نفسها بالقوة، بل تكتسب تأثيرها من قدرتها على البناء.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، إعادة تعريف القوة تمثل خطوة أساسية في أفق المؤتلف الإنساني. فالعالم المترابط لا يمكن أن يستقر إذا بقيت القوة محصورة في منطق الهيمنة. عندما تتحول القوة إلى قدرة على الإسهام، يتغير شكل العلاقات بين المجتمعات. فبدل أن يكون الهدف توسيع النفوذ على حساب الآخرين، يصبح الهدف تعزيز الاستقرار المشترك. هذا التحول يفتح الباب أمام نموذج جديد للعلاقات الإنسانية، يقوم على التعاون أكثر من الصراع. ومن هنا ننتقل إلى الركيزة التالية في بناء هذا النموذج: الثقة كقوة خفية في انتظام العالم. نقف عند هذا الحد في هذه الفكرة، على أن نسلط الضوء عليه أكثر في الحلقة المقبلة بإذن الله. الثقة كقوة خفية في انتظام العالم. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.